إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي.

سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

يقص أرى مصرع آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدره، قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة. وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج حيث قال معناه: أنزل القرآن على 3 أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا 1 مرة، كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها: من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا. ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفتة، وحديث سورة البقرة: لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث 10 آيات من أول سورة الكهف: من قرأها عصم من فتنة الدجال. وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث: قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث: تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر. وهذه دون الأحاديث الصحيحة، وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها، وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول: من قرأها من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها. ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول: أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل، فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره، فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدة بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه، منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا الحكمة والتأويل. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: 89.5.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمل. في هذه الحلقة نتحدث سويا إلى أولئكم القوم الذين أسرفوا على أنفسهم في بعض الأمور وتجاوزوا الحد في بعض الذنوب والآثام واقترافها، اقتراف المعاصي. فاستفاد الشيطان من هذه النقطة فأوعز إليهم ألا أمل لكم بعد ذلك في النجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى. أتحدث إليكم بحديث القرآن الكريم، الله تعالى يخاطب هؤلاء فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله ينادي المسرفين بقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي. وهذا تلطف من الله سبحانه وتعالى وتذكير لهذا الإنسان بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك نظرة حنو ونظرة عطف، فلا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرصة. يا عبادي، من الذين أسرفوا على أنفسهم؟ قد يسرف الإنسان بمعنى يتجاوز الحد في بعض الأمور، وهذا الإسراف يعني أنه خرج عما أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان من الاستقامة. والإنسان له أمران: أمر مع الله سبحانه وتعالى وأمر مع الناس. الصلاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كعبادة وكصلة تنتج تعاملا مع الناس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة عبادة مع الله سبحانه وتعالى، لكن لها أثرا آخرا مع الناس في إخراجها بنفس طيبة ونفس ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. وهكذا سائر العبادات. فإذا أسرف المسلم في حق الله سبحانه وتعالى وقصر في صلاته أو قصر في زكاته أو قصر في فرض من فروضه ثم عاد إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب. وإذا كان الضرر قائما على الناس من خلال بعض تصرفاته فله أن يصلح هذا الضرر مع الناس، وأن يتسامح من الآخرين، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يبدأ صفحة جديدة يشعر الناس من خلالها بأن فلانا من الناس الذي أسرف في حقهم أصبح مستقيما حافظا لحقهم. على مدى التاريخ وعلى مدى النبوات السابقة التي ختمت بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجد مؤمنون يخطئون فيتوبون فيتوب الله عليهم، بل تصبح توبتهم وعودتهم مضربا للأمثال. من بداية الخلق أبونا آدم عليه السلام أمره الله سبحانه شجرة من ثمار شجرة، لكنه أخطأ فأكل منها بوسوسة الشيطان، تذكر بأنه أسرف في حق الله سبحانه وتعالى فعاد سريعا وتاب إلى الله فتاب الله عليه. لكن الشيطان عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود التكريمي لآدم عليه السلام ما سجد وما رجع عن ما طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة مذءوما مدحورا.

كلنا نخطئ وكلنا يقع في الآثام وفي المعاصي حال من الأحوال، ولذا فإننا قد نقع في الخطأ، وهذا الخطأ يجب أن نتداركه ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحب الشخص الذي يرجع إليه سبحانه. ومنهجية الإسلام في هذا بأن فتح باب الأمل للمذنب في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى يقي المجتمع من

شروره فيما بعد يوم من الأيام إلى أن يكون قدوة صالحة لغيره فيما بعد. وكثير هم الذين بعد توبتهم أصبحوا أفضل بكثير من كثير من الناس الذين كانوا ينظرون إليهم أثناء ما كانوا يذنبون نظرات ازدراء، بل قد تصل أحيانا إلى نظرات احتقار بأن هؤلاء عصاة ومذنبون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لسان حال الإنسان العارف بالله سبحانه وتعالى، لكننا نقول فليت الذي بيني وبينك عامر يعمر أيضا بيني ما بيني وبين الناس، ويصلح شأني ويصلح شأن الناس. فإن الله غفور رحيم تأتي بعد آية يقول الله فيها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يفتح الله بابا للأمل، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تابوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا يقطعون على الناس الطريق ويفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين. إن رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبلهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى بأي معصية من المعاصي لا ينبغي عليه أن يفقد الأمل في يوم من الأيام. الشيطان يكبر المعاصي بالنسبة للإنسان ويهيئ للإنسان بأن الله لن يقبل منه بعد هذا الإسراف. والشيطان هنا شيطان الإنس أو شيطان الجن على السواء. فالله سبحانه وتعالى يقول شياطين إلى بعض زخرف القول غرورا. إلى أولئكم الذين أسرفوا على أنفسهم اعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي القرآن آيات وآية أخرى تبين ما دون الشرك فالله سبحانه وتعالى يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك إن تدارك نفسه وعاد إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تفارق روحه أدرك رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وللأوبة إليه ولعدم اليأس والقنوط من رحمته، إنه على ذلك قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم في هذا الصباح الجديد وفي هذه الحلقة المتجددة من قهوتكم المأربية. مستمعينا الكرام، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. إذن مستمعينا، هناك أوقات في الحياة لا تقاس بالساعات بل بما تتركه في أرواحنا من أثر، والصباح واحد من تلك الأوقات النادرة، فهو ليس مجرد بداية ليوم جديد بل فرصة هادئة تمنحنا الحياة إياها كل يوم لنرتب أفكارنا، نراجع أحلامنا ونلتقط أنفسنا قبل أن يبدأ إيقاع النهار المتسارع. ومن هنا، من هذه اللحظات الأولى التي تسبق ازدحام التفاصيل، نلتقي بكم في مساحة نأمل أن تكون أقرب إلى القلب من مجرد برنامج إذاعي.
11: نعم مستمعي الكرام، في كل صباح يستيقظ الناس على حكايات مختلفة، أحدهم يحمل أملا جديدا وأخر ينتظر خبرا سعيدا وثالث يواصل طريقه طريقا بدأه منذ سنوات مؤمنا أن الوصول يستحق الصبر. وبين هذه الحكايات المتنوعة يبقى هناك شيء مشترك يجمعنا جميعا، وهو حاجتنا إلى كلمة طيبة، فكرة ملهمة، وصوت يذكرنا أن الحياة رغم ما فيها من تحديات ما زالت مليئة بالفرص التي تستحق أن نلتفت إليها ونمنحها مساحة من أيامنا.
10: بالضبط نورة، ومع فنجان القهوة الأول مستمعينا، لا نبحث فقط عن مذاق يوقظ الحواس بل عن لحظة هدوء نستعيد فيها أنفسنا وسط ضجيج العالم، لحظة نتأمل فيها ما أنجزناه وما تعلمناه، ما يمكن أن نصنعه في يوم جديد. فالحياة لا تتغير دائما بالأحداث الكبيرة بل كثيرا ما تتغير بفكرة صغيرة تصل في الوقت المناسب، أو قرار بسيط نتخذه في لحظة صدق مع أنفسنا، أو كلمة تفتح نافذة جديدة للأمل.
11: مستمعين الأحبة، نؤكد أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى وتجربة تستحق أن تسمع ودرسا يمكن أن يلهم الآخرين، ولذلك نحاول في قهوة مأربية أن نكون أقرب من الإنسان قبل الخبر، ومن المعنى قبل المعلومة، ومن الأثر قبل العنوان. فنحن لا نكتفي باستعراض الأحداث بل نسعى إلى اكتشاف ما وراءها من قيم وتجارب وأفكار يمكن أن تضيف شيئا جميلا إلى حياتنا اليومية.
10: بالضبط مستمعين الكرام، نلتقي بكم في كل صباح ونحن نحمل رغبة صادقة في أن يكون هذا الوقت مساحة للمعرفة والابتسامة والتأمل، أن نكون جزء من صباحاتكم بطريقة التي تليق بثقتكم ومتابعتكم الكريمة.
11: في حلقتنا لهذا اليوم سننتقل معكم بين عدد من المحطات المتنوعة، وسنقف عند قضايا اجتماعية تمس واقعنا ونقترب من أفكار تنموية تساعدنا على فهم أنفسنا بصورة أعمق، ونطلع على قصص إنسانية تحمل تفاصيلها الكثيرة والدروس والعبر، إلى جوانب متنوعة من أخبار خفيفة تثري صباحنا بالمعلومات والفائدة، رحلة نأمل أن يجد وتجد معنا فيها كل مستمع ما يلامس اهتمامه ويضيفه ويضيف إلى يومه شيئا من القيمة والمعنى.
10: إذن أهلا بكل من شاركنا هذه اللحظات، وأهلا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا من منزله أو سيارته أو مكان عمله. نتمنى أن يكون هذا الصباح بداية خير وطمأنينة عليكم، وأن تحمل دقائقنا القادمة ما يستحق وقتكم واهتمامكم. حضروا قهوتكم، اتركوا لأنفسكم مساحة للاستماع بهذه الرحلة. فنحن على موعد مع أولى فقرة برنامجنا قهوة مأربية بعد فاصل قصير، لكن ابقوا معنا.

0: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد والى فقرتنا الصحيه.
1: الجهاز الهضمي، كيف نحافظ على توازننا اليومي؟ مستمعينا الكرام، الجهاز الهضمي هو المحرك الحقيقي لجسم الانسان، فان استراح استرحنا، واذا اضطربت معه وظائف واختل توازن يومنا بالكامل.
0: نعم، يعاني الكثير منا من اضطرابات هضمية متكررة كالحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، وغالبا ما نتعامل معها كأعراض عابرة، بينما في الواقع تنبيهات من الجسد بوجود خلل في نمطنا المعيشي. إذن كيف نعيد للجهاز الهضمي عافيته بخطوات عملية ومبسطة؟
1: أولا، فن المضغ والبطء. الهضم عملية تبدأ من الفم، فالمضغ الجيد والبطء في تناول الطعام يمنحنا ويسمحان للإنزيمات الهاضمة بالاختلاط بالطعام بشكل سليم. عندما نسرع في الأكل فإننا نضطرب معدتنا للقيام بمهمة مضاعفة، مما يؤدي مباشرة إلى الشعور بالثقل والانتفاخ المزعج.
0: نعم، كذلك توقيت الوجبات مهم. ليس المهم فقط ماذا نأكل، بل متى نأكل. تناول الوجبات الدسمة في ساعات متأخرة من الليل أو هي العدو الأول للمعدة، لأن عملية الهضم تتباطأ بشكل طبيعي أثناء النوم، مما يسبب ارتجاع الأحماض واضطراب جودة النوم.
1: نعم مستمعي الكرام، اجعل وجبة العشاء خفيفة ومبكرة قدر الإمكان. ثالثا، ميزان الماء والألياف. الماء هو الوسيط الأساسي للعمليات الحيوية داخل الأمعاء. شرب الماء بانتظام طوال اليوم يسهل حركة الهضم بشكل لا يصدقه البعض. ولتعزيز ذلك، يجب إدخال الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة أيضا، التي تعمل كمكنسة طبيعية تنظف الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتراكم السموم.
0: إذن إضافة إلى ذلك، العلاقة بين الحالة النفسية والمعدة. هل لاحظتم يوما أن معدتكم تضطرب عند توتر؟ هذا علميا صحيح، فالمعدة مرتبطة مباشرة بالجهاز العصبي. التوتر يقلل من تدفق الدم للمعدة ويبطئ عملها، لذا من الضروري مستمعينا فصل وقت الطعام عن أوقات ضغوط العمل أو المشاكل اليومية، والاستمتاع بوجبتك في جو من السكينة.
1: وأخيرا، الحركة الذكية بعد الأكل. لا داعي للاسترخاء فورا بعد الوجبات. المشي الخفيف والمريح لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل كفيل بتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الأمعاء على التحريك بانتظام، ويقلل بشكل مذهل من حدة الغازات والحرقة.
0: فعلا الجهاز الهضمي يعكس بشكل مباشر مدى اهتمامنا بأنفسنا. وتذكروا مستمعينا أن كل تغيير بسيط في عاداتكم الغذائية هو استثمار طويل الأمد في صحتكم ومزاجكم. امنحوا أنفسكم الوقت، تجنبوا العجلة، وستشعرون بالفرق الكبير في مستوى نشاطكم وصفاء يومكم. إذن هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إذن مستمعي الكرام، نكمل في فقرات قهوتنا المغربية ونصل الآن إلى محطتنا في التنمية الذاتية بعنوان
1: قوة العقل الباطن والحوارات التي تصنع حياتك. مستمعين الكرام، في عالم التنمية الذاتية تبقى بعض الأفكار قادرة على جذب اهتمام الناس جيلا بعد جيل، ومن أشهرها فكرة العقل الباطن التي تناولها كتاب قوة العقل أو قوة عقلك الباطن. هذا الكتاب مستمعين الذي بيع منه ملايين النسخ حول العالم يدعونا إلى التأمل في تأثير أفكارنا معتقداتنا على حياتنا اليومية. فالكثير مما نفعله أو نتجنبه والكثير من قراراتنا ومخاوفنا يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الواقع، ومن هنا تنطلق رحلة فهم العقل الباطن ودوره في تشكيل طريقة عيشنا للحياة.
0: نعم مستمعي الكرام، حيث يرى المؤلف الكتاب أن العقل الباطن يشبه الأرض الخصبة التي تستقبل كل ما نزرعه فيها من أفكار مشاعر وقناعات. فإذا اعتاد الإنسان تكرار الخوف والتشاؤم والعجز، فإن هذه الرسائل تترسخ داخله مع الوقت وتؤثر على سلوكه وقراراته. أما إذا اعتاد التفكير بثقة وأمل وسعى إلى تطوير نفسه باستمرار، فإنه يمنح عقله رسائل مختلفة تنعكس تدريجيا على نظرته للحياة. ولهذا يؤكد الكتاب أن ما نكرره في داخلنا يصبح جزءا من شخصيتنا أكثر مما نتخيل.
1: بالضبط نورا، وكذلك مستمعين، من أهم الأفكار التي يطرحها الكتاب أن الإنسان يخوض يوما حوارا داخليا مستمرا مع نفسه. هذا الحوار قد يكون مصدرا للقوة أو سببا في الضعف. فعندما يواجه الإنسان تحديا يقول لنفسه باستمرار إنه غير قادر أو أن الفشل مصيره المحتوم، فإنه يضع أمام نفسه حواجز نفسية قد تمنعه من المحاولة أصلا. أما عندما يتعامل مع نفسه بطريقة أكثر إيجابية وواقعية، فإنه يفتح أمام عقله أبوابا جديدة للتفكير والحلول والفرص.
0: ويشير الكتاب إلى أن العقل الباطن يتأثر بالتكرار أكثر مما يتأثر بالمعلومات العابرة، ولهذا فإن العادات اليومية الصغيرة تترك أثرا كبيرا في تكوين الشخصية. فقراءة صفحات قليلة كل يوم أو كتابة الأهداف بانتظام أو تكرار عبارات إيجابية واقعية، كلها ممارسات بسيطة لكنها تتراكم مع الوقت لتصنع فرقا حقيقيا. فالتغيير الكبير لا يحدث غالبا في يوم واحد، بل يبدأ بخطوات صغيرة تتكرر باستمرار حتى تصبح جزءا من حياة الإنسان.
1: مستمعين الكرام، عندما يتعرض الإنسان لأزمة أو انتكاسة، فإن أول معركة يخوضها تكون داخل عقله. فبعض الأشخاص يستسلمون للمشاعر السلبية ويقضون وقتا طويلا في لوم أنفسهم أو التركيز على ما فقدوا، بينما يحاول آخرون فهم الموقف والتعلم منه. البحث عن الخطوة التالية. هناك يوضح الكتاب أن قوة الإنسان لا تكمن في عدم السقوط، بل في قدرته على النهوض مجددا وعدم السماح للأفكار السلبية بالسيطرة على مستقبله.
0: كما يؤكد الكتاب أن الثقة بالنفس لا تبنى من خلال الأمنيات فقط، بل من خلال الأفعال المتكررة. فعندما ينجز الإنسان مهام صغيرة يلتزم بوعوده لنفسه ويستمر في تطوير مهاراته، فيبدأ هنا عقله في تكوين صورة جديدة عن قدراته وإمكانياته، ومع مرور الوقت تتحول هذه الصورة إلى قناعة داخلية تدفعه نحو مزيد من الإنجاز. ولهذا فإن النجاح يبدأ غالبا من الانتصارات الصغيرة التي لا يراها الآخرون.
1: مستمعينا، ومن الرسائل المهمة التي يقدمها الكتاب أيضا أن الإنسان لا يستطيع دائما التحكم في الظروف المحيطة به، لكنه يستطيع التحكم في استجابته لهذه الظروف. فقد لا نختار كل ما يحدث لنا في الحياة، لكننا نستطيع اختيار طريقة التفكير والتعامل مع ما يحدث. هذه الفكرة تمنح الإنسان شعورا أكبر بالمسؤولية والقدرة على التأثير في مسار حياته بدل الاكتفاء بدور المتفرج على الأحداث.
0: نعم رحمة ومستمعي الكرام، ولعل أكثر ما يجعل فكرة العقل الباطن مؤثرة هو أنها تذكرنا بأن التغيير يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الخارج. فكل عادة عظيمة بدأت بفكرة، وكل إنجاز كبير بدأ بقناعة، وكل تحول إيجابي بدأ بقرار بسيط اتخذه صاحبه في لحظة معينة. ولذلك فإن مراقبتنا لأفكارنا واختيار ما نغذي به عقولنا يعد من أهم الاستثمارات التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا.
1: إذا مستمعين الكرام، في نهاية فقرتنا لهذا اليوم من التنمية الذاتية، تذكروا أن العقل الباطن ليس قوة سحرية تغير العالم من حولنا، لكنه أداة قوية تساعدنا على فهم أنفسنا وتوجيه أفكارنا، بناء عاداتنا بصورة أفضل. كل فكرة إيجابية نزرعها اليوم وكل عادة نافعة نحافظ عليها قد تكون خطوة صغيرة نحو المستقبل، نحو مستقبل أكثر توازن وأكثر ثقة ونجاح إن شاء الله. فربما تكون بداية التغيير التي نبحث عنها في الخارج موجودة أصلا في داخلنا.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أمس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي لمناقشة أوضاع الوزارة وخططها الهادفة إلى تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء ببرامجها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي اجتماعا موسعا في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزير الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء وقائدي المنطقتين العسكريتين 6 و7 وأركان المنطقة العسكرية 3 لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. أعربت وزارة حقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق أطفال قرية الريبي بمنطقة حجر في محافظة الضالع جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها الميليشيا، ومما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كورم وسبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية وآليات تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية ومشاركة الوزارة في مؤتمر تونا ودعم مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال في العاصمة الأردنية عمان مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عزمي محافظة آفاق التعاون بين جامعة إقليم سبأ ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية ووفقا لاتفاقيات التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين. ناقش اجتماع عقد في محافظة مأرب برئاسة نائب وزير الشؤون المالية والاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي وضم مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات غير المحررة ومأرب مستوى الأداء وأولويات المرحلة القادمة وآليات تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتبها. اختتم أمس بمحافظة مأرب فرع اتحاد نساء اليمن 3 دورات تدريبية في مجال الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، استهدفت 90 متدربة ومتدرب يمثلون جمعيات ومنظمات نسوية وقطاعات المرأة في عدد من المؤسسات. واشتملت الدورات 3 التي أقيمت بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان على مجالات إدارة الحالة الحوكمة وتعزيز دور القيادات النسوية أمن البيانات لمكافحة الابتزاز الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي. نهاية الموجز في أمان الله.

مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي

0: يريد أن يحكمنا بها. رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: الو
1: الو
0: نعم ضيعت الكلام
1: كلام انا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الصدى زر وصف قلبي مخبط درست الهواء انا وياه من الف باء كل من دعا صاحبه لبى
0: هنهن بس انت هنهن بو
1: يقول انني فضلت انني فضلت غيره عليه وغيره معي يطلع كمان

وانشد أوقف ربنونا فما زالوا في المباني وانشد أوقف ربنونا فما زالوا في المباني.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة في قهوة مأربية. نصل الآن إلى فقرة الاجتماعية.
1: إذن سنتحدث في هذه الفقرة ما الذي ينقص أبناءنا حقا؟ مستمعين الكرام، في وقت أصبحت فيه الحياة أكثر سرعة وتعقيدا، تواجه الأسرة تحديات متزايدة تجعل من الصعب أحيانا الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. فبين الالتزامات اليومية والمسؤوليات المتراكمة، يجد كثير من الآباء والأمهات أنفسهم في سباق مستمر مع الوقت. ومع كل هذا الانشغال يبرز سؤال مهم، ما الذي تحتاجه الأسرة فعلا لتبقى متماسكة وقوية؟ هل المشكلة في الإمكانيات المتاحة أم في طريقة استثمار الوقت الذي نملكه؟ هذا ما حاولت دراسة حديثة الإجابة عنه من خلال استطلاع شامل آلاف الأسر.
0: نعم مستمعي الكرام، وكشفت نتائج الاستطلاع أن أكثر ما يتمناه الآباء والأمهات اليوم ليس زيادة الدخل أو امتلاك مزيد من المقتنيات، بل الحصول على وقت أطول مع أبنائهم. فقد أظهرت النتائج أن كثيرا من الأسر تشعر بأن ضغوطات الحياة الحديثة سرقت منهم جزءا كبيرا من اللحظات العائلية التي كانت تجمع أفرادهم في السابق. كما أكد المشاركون أن بناء ذكريات مع الأبناء أصبح أكثر أهمية بالنسبة لهم من أي مكسب مادي آخر، وهو ما يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في أولويات الحياة اليومية.
1: إذن مستمعينا، هناك أبرز ما توصلت إليه دراسة أن الأطفال لا يقيسون حب والديهم بحجم ما ينفق عليهم، بل بمقدار الوقت والاهتمام الذي يحصلون عليه منهم. الطفل يحتاج إلى من يستمع إليه، يشاركه تفاصيل يومه ويشعره بأنه مهم ومحبوب كذلك. حتى اللحظات البسيطة مثل تناول الطعام معا أو الحديث قبل النوم، وهذه الأمور كلها تترك أثرا عميقا في ذاكرته وشخصيته. لذلك يؤكد الخبراء أن وجود الوقت الذي تقضيه مع الأبناء أهم من كميته أحيانا.
0: وأشارت النتائج أيضا إلى أن كثير من الآباء يعيشون صراعا داخليا بين مسؤوليات العمل ورغبتهم في البقاء بالقرب من أسرهم. فالرغبة في تأمين حياة مستقرة للأبناء تدفعهم إلى العمل لساعات أطول، لكن ذلك يأتي أحيانا على حساب الوقت العائلي. ومع مرور الأيام يشعر البعض بأنهم يفقدون تفاصيل مهمة من حياة أبنائهم، ولذلك ينصح المختصون بالبحث عن توازن واقعي يسمح بتحقيق الاستقرار المادي دون التضحية بالحضور الأسري.
1: نعم مستمعين الأعزاء، أما الأمهات فقد أظهرت الدراسة أنهن يتحملن نسبة كبيرة من الأعباء اليومية داخل الأسرة. فإلى جانب مسؤوليات العمل، لدى كثير منهن يواصلن متابعة الأبناء والتعليم والمنزل والاحتياجات المختلفة للأسرة. وقد عبرت نسبة كبيرة من المشاركات عن حاجتهن إلى مزيد من الدعم والتعاون داخل المنزل. فاستقرار الأسرة لا يتحقق عندما يتحمل طرف واحد المسؤولية، بل عندما يشعر الجميع بأنهم شركاء في بناء حياة أسرية متوازنة.
0: وفي جانب آخر، لفتت الدراسة الانتباه إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا في حياة الأسر. فالأجهزة الذكية أصبحت حاضرة في كل تفاصيل اليوم تقريبا، مع أوقات الطعام إلى ساعة الراحة والاجتماعات العائلية. ورغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يقلل من فرص التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة. ولهذا ينصح الخبراء بتخصيص أوقات محددة تكون خالية من الهواتف والشاشات لإفساح المجال أمام الحوار والتفاعل المباشر.
1: إذن من النتائج اللافتة أن أجمل الذكريات التي يحتفظ بها الأبناء لا ترتبط غالبا بالأشياء المكلفة أو المناسبات الفاخرة، بل ترتبط بلحظات بسيطة عاشوها مع أسرهم، رحلة قصيرة أو جلسة حوار أو موقف دافئ جمعهم بمن يحبون. هذا يؤكد أن بناء الروابط الأسرية لا يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة، بل يحتاج إلى اهتمام وحضور ومشاركة حقيقية في تفاصيل الحياة اليومية.
0: كما بيّنت الدراسات أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة أسرية يسودها الحوار، التواصل والاهتمام، يكونون أكثر قدرة على مواجهة الضغوطات النفسية والتحديات المستقبلية. فهم يتمتعون بدرجة أعلى من الثقة بالنفس والاستقرار العاطفي، كما يكونون أكثر قدرة على بناء علاقات صحية مع الآخرين. وهذا يوضح أن الوقت الذي نستثمره اليوم مع أسرنا ليس مجرد وقت عابر، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أبنائنا وشخصياتهم.
1: إذن مستمعينا الكرام، ربما لا نستطيع إيقاف عجلة الحياة أو التخلص من جميع مسؤولياتنا، لكننا نستطيع أن نمنح من نحب جزءا من وقتنا واهتمامنا قبل أن يفوت الأوان. فالأبناء قد ينسون كثيرا مما اشتريناه لهم، لكنهم لن ينسوا من جلس معهم واستمع إليهم وشاركهم لحظاتهم الصغيرة. وبين زحام الأيام وتسارعها، تبقى الأسرة هي الاستثمار الأجمل والأبقى في حياة الإنسان. إذن كانت هذه فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم، نواصل معكم بقية فقراتنا لكن بعد الفاصل.

0: المروعات. وفي فقرة المروعات، هل تخيلتم يوما أن تتحول الصافرات إلى لغة رسمية؟ في أعالي جبال جزيرة لاغوميرا الإسبانية ابتكر السكان لغة فريدة تسمى سيبلو غوميرو. هذه ليست مجرد أصوات عشوائية، بل هي لغة كاملة تنقل عبر الوديان السحيقة لتصل لمسافات تتجاوز 5 كيلومترات. يعتمدها السكان منذ قرون للتواصل وتجاوز صعوبة التضاريس. والخبر الأروع أنها أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، لتعلمنا أن الإرادة البشرية قادرة على اختراع أدواتها الخاصة حتى في أصعب الظروف الجغرافية. وتذكروا دائما أن لكل مشكلة حل، حتى لو اضطررنا لابتكاره بالصافرات.
1: وأيضا لدينا في البطاقة الثانية من منوعات عجائب الطبيعة، كائن الخلود البيولوجي. في رحلتنا الصباحية اليوم نغوص في أعماق المحيطات لنلتقي بقنديل البحر الخالد. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح، كائن يدعى قنديل البحر الخالد يمتلك سرا بيولوجيا يحير العلماء. فعندما يواجه هذا القنديل الخطر، الموت أو الجوع أو حتى شيخوخة، فإنه لا يستسلم للنهاية، بل يقوم بعملية عكسية مذهلة تسمى التحول الخلودي، حيث يعود بجسده إلى مرحلة الطفولة ويبدأ دورة حياة جديدة تماما. إنه الكائن الوحيد على كوكبنا الذي يتحدى مفهوم الزمن، وربما هي عودة لنا جميعا لنتبنى مرونة هذا القنديل. فالحياة أحيانا تتطلب منا التراجع خطوة للخلف لنبدأ من جديد بنضج وقوة أكبر.
0: بالضبط نورة. وبطاقتنا الثالثة دروس من الفشل، متحف الابتكارات الخائبة. هل سبق لك أن خططت عزيزي المستمع لمشروع وفشل؟ لا تقلق، فأنت في صحبة جيدة. في السويد يوجد متحف مدهش يسمى متحف الفشل. هذا المكان لا يعرض نجاحات الشركات العظمى، بل يعرض ابتكاراتهم التي باءت بالفشل الذريع، مثل أجهزة غريبة لم يفهمها أحد أو أطعمة ذات نكهات غير متوقعة. الرسالة خلف هذا المتحف ليست السخرية، بل الاحتفاء بشجاعة. فلكي تصل إلى اختراع يغير العالم، يجب أن تمر بمئات المحاولات الفاشلة. الفشل هنا ليس عيب، بل هو ميدالية شرف أو ميدالية شرف، خطوة ضرورية على سلم النجاح. فإذا واجهتم تعثر اليوم، تذكروا أنكم في مرحلة التجربة نحو النجاح الكبير.
1: وأيضا في البطاقة الرابعة غرائب الجغرافيا، المدينة التي لا تنام شمس في منتصف الليل. تخيلوا أن تستيقظوا في الساعة 2 بعد منتصف الليل وتجدون الشمس مشرقة في كبد السماء، وكأنها الساعة 10 صباحا. هذا هو الواقع اليومي لسكان مدينة هامفرست في النرويج. بفضل موقعها الجغرافي الفريد في الدائرة القطبية الشمالية، تعيش المدينة الظاهرة تسمى شمس منتصف الليل، حيث ترفض الشمس الغروب لمدة شهرين كاملين خلال فصل الصيف. هذا الوضع يقلب موازين الحياة التقليدية، فالناس يمارسون حياتهم، يعملون ويستمتعون بنزهاتهم تحت ضوء الشمس في وقت كنا نعتبره مخصصا للنوم. إنها تذكير لنا بمدى تنوع كوكبنا، وكيف تفرض الطبيعة قوانينها الخاصة التي قد تبدو لنا كأنها من نسيج الخيال.
0: إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في قهوتنا المغربية في هذا الصباح. نصل الآن إلى فقرة التكنولوجيا. إذن
1: تفضلي.
0: إذن هل دخلنا عصر المساعد الذكي داخل نظام التشغيل؟ تعد شركات التكنولوجيا بالمستقبل تتغير فيه طريقة استخدامنا للأجهزة تماماً بفضل الطفرة الجديدة في الذكاء الصناعي. فبدلاً من الإمساك بالهاتف أو الحاسوب والتنقل بين التطبيقات والضغط على الأزرار، سيكتفي المستخدم بوصف ما يرغب به بمساعدة الذكاء الصناعي ليقوم بتنفيذ المهمة مباشرة دون أدنى تدخل بشري. وفقاً لهذا التصور، تتحول المساعدات الشخصية من مجرد أدوات صوتية تبحث عن معلومات وتنفذ وظائف مبسطة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي متكاملين يعملون من قلب نظام التشغيل ويتحكمون به بشكل مباشر. وقد يتجسد هذا الوعد في تخطيط الشركات الكبرى مثل أبل ومزايا سيري آي إي وغوغل التي دمجت جيميناي في عمق نظام أندرويد، بالإضافة إلى تعاون مع شركة مايكروسوفت لتقديم واجهات متعددة لوكلاء عبر شرائح RTX Spark الجديدة.
1: إذن يكمن الفارق الجوهري بين وكلاء الذكاء الاصطناعي التقليديين والذين تطورهم شركات مستقلة وبين الوكلاء المدمجين في أن الأخير يمتلك صلاحية شبه مطلقة داخل النظام، لأن الشركة المطورة له أو المطورة له هي ذاتها المصنعة لنظام التشغيل. هذا الدمج مستمعين يمنح المساعدة أو المساعد القدرة على الوصول إلى الإنترنت وتصفح معلومات شخصية وصورك وقراءة الشاشة بدقة، وأتمتت المهام المعقدة عبر التطبيقات المختلفة بناء على أمر صوتي واحد. يعود الفضل في هذا التطور إلى قوة الحوسبة والعتاد الحديث، فالأنظمة الجديدة تعتمد على المعالجة المحلية بدلا من الحوسبة والسحابية عبر الإنترنت. تستطيع المعالجات المتطورة تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة محليا على الجهاز، مما يمنح المستخدم تجربة سريعة للغاية، يقلل من نسبة الأخطاء والعبء على العتاد، فضلا من تعزيز ثقة المستخدمين الذين يفضلون عادة المنتجات المدمجة في أنظمتهم الأصيلة.
0: ونصل الآن إلى الخطوط وسطوا الوجه الآخر للتقنية. رغم الوعود والقدرات التقنية المبهرة، فإن هذا التحول يثير مخاوف عميقة لدى خبراء التقنية والباحثين في المجال الخصوصية. إن منح وكيل الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة للوصول إلى تفاصيل النظام يعني ببساطة اطلاعه على البيانات الحساسة التي قد يفضل المستخدم عدم مشاركتها، مثل بيانات الموقع الجغرافي المستمر والرسائل والصور الخاصة وحتى المؤشرات الصحية. هذا النفاذ الشامل يراه الكثير بمثابة منح شركات التكنولوجيا الكبرى سطوة إضافية ونفوذ أوسع على حياة الأفراد وجعلها متحكمة في القرارات بالنيابة عنهم، مع تأخر بعض الشركات في إطلاق كامل ميزاتها التي وعدت بها سابقا. يظل سؤال مطروحا، هل يمثل هذا الدمج تقدما حقيقيا يخدم البشرية، أم أنه مجرد أداة جديدة لتعزيز احتكار عمالقة التقنية وجعلهم أكثر توغلا في تفاصيلنا اليومية؟
1: إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: يا أهلا من جديد مستمعين الكرام إلى فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من 24 من يونيو من العام 1963 زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.
1: وأيضا في عام 1978 اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد سعيد الغشيمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.
1: وفي عام 2012 من يونيو 24 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية المصرية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2016 المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.
1: وعام 2018 السلطات السعودية تعلن رسميا حظر قيادة المرأة السعودية للسيارات، رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارات.
0: إذن ما أخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 غزت اليابان كوريا.
1: إذن مستمعي الكرام هذا كل ما لدينا في فقرتنا في برنامج قهوة مأربية لهذا اليوم، نترككم في أمان الله ورعايته إلى أمل أن نلقاكم في خير وعافية. تحيتي أنا نور العبسي وزميلتي رحمة، وأيضا من الإخراج محمد فرج، ومن إشراف البرامج مبخوت السيفي وإشراف عام علي الحواني. نترككم في أمان الله ورعايته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، وكما عودناكم في رحلتنا الشيقة والممتعة في تتبع مفردات الأدب الثوري وتسليط الضوء على بعض الأصوات الثورية التي ربما لم تنل حقها من تكثيف الضوء أو الظهور، لا نقول الظهور ولكن نقول تسليط الضوء والاهتمام بهذه الأصوات الثورية التي حملت أو حمل أصحابها هم الثورة على كواهلهم ووثقوه بأصواتهم الشعرية، فكانت دواوين شعرهم عبارة عن وثائق تاريخية للأدب الثوري، وقد تناولنا مجموعة من العناصر خلال الحلقات السابقة ورأينا كيف أن أدبهم كان حاملا للفكر الثوري وللوعي الثوري منذ بداياته. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة سنتناول أحد الأصوات الثورية التي كان لها أثر كبير في السياق الثوري وترك صاحبه بصمة كبيرة وبصمة لها أثرها في الوعي الثوري وفي السياق الثوري وفي الأدب الثوري. الليلة سنتناول سيرة الشاعر أو الأدب الثوري للشاعر والمناضل والشيخ علي ناصر القردعي. بداية أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. ولد المناضل والثائر الشيخ علي ناصر القردعي سنة 1885 ميلادية في مديرية رحبة بمراد محافظة مأرب، وهي موطن القرادعة جميعا الذين ناضلوا معه والذين لا يزالون اليوم يسيرون على خطاه. اشتهر علي ناصر القردعي في صباه بالشجاعة والحكمة والتواضع ونصرة المظلوم ومقاومة الظلم، وتعرف بحكم ما أوتي من فراسة ومنذ صغره على طبيعة الحكم الإمامي وأسلوبه البغيض في التفرقة بين الناس، فحاربه منذ البداية ومنعه من السيطرة على بلاد مراد وما حولها حفاظا على تماسكها وقوتها، وخصوصا منذ وفاة أبيه الشيخ ناصر مسعد القردعي وحلوله محل والده كشيخ لمشايخ مراد، مما جعل الإمام يحيى يناصبه العداء ويضمر له الحقد ويتربص به الدوائر. حاول الإمام استدراجه وكسبه إلى صفه فعينه عاملا على مديرية حريب، فمكث في هذه الولاية مدة 4 سنوات، ولكنه لم ينسجم مع عمال الإمام وأذنابه ولم يهاودهم، والذين بدورهم وشوا به وأغروا الإمام عليه فطلبه المثول لديه وسجنه بسجن القلعة في صنعاء حوالي 4 سنوات، ولكنه ما لبث أن سخر من تلك الأغلال والسلاسل التي تطوقه والأبواب التي تغلق عليه، فكسرها جميعا مع رفيقه الشيخ الحميقاني وهرب ناشدا الحرية التي لم تمنح له إلا ببطولته وجسارته، وذهب يعري بشعره البليغ الوضع الفاسد ويشهر بالحكم الإمامي ويؤلب القبل والشعب اليمني ضد حكمه الجائري والمستبد. حاول الإمام بعد ذلك استخدام الحيلة مع الشيخ علي ناصر القردعي وقبل وساطة بعض الوجهاء والمشاهدين

0: وأرسل له عفوا وأعطاه الأمان وأرسله إلى شبوة لغرض تحريرها من قبضة الإنجليز ووعده بالدعم والإسناد. سجل القردعي البطولات الرائعة في شبوة ملقنا للإنجليزي المحتل دروسا قاسية من بطولات اليمنيين، ولكنه خذل بالتآمر الإنجلو إمامي على حياته وانسحب تحت قصف الطائرات الإنجليزية وعاد بعد ذلك إلى صنعاء بعد القدر الإمامي، وبعد أن أفشل المخطط الفاشل الهادف إلى التخلص منه وإلى الأبد. انخرط القردعي في حركة الأحرار اليمنيين التي نشأت في وقت مبكر، وحضر العديد من الاجتماعات وساهم برأيه السديد ومنطقه القوي في تسديد خطى الحركة وتقويتها. عند مناقشة الحركة لأسلوب الثورة على الإمام يحيى بالاتفاق مع الوزير، طلب القردعي فتوى شرعية تجيز تغيير هذا الحاكم وقتله، ورفض الاشتراك بدون تلك الفتوى. حمل علي ناصر القردعي الفتوى الشرعية وذهب ينفذ باقتدار دوره البطولي باشتراك مع إخوانه وزملائه المناضلين من القرادعة والزعماء وممثلي القبائل اليمنية الأخرى الذين شاركوه. وفي يوم 17 من فبراير عام 1948 توجه ركب الثوار إلى سواد حزيز، ونفذ القردعي حكم الله والشعب في الطاغية وألقاه صريعا، وكلف القردعي مع مجموعة من أصحابه باحتلال قشلة نقم وحمايتها. تقدم الملكيين بعد تأليب أحمد بن حال القبائل وأمر بنهب صنعاء، وحوصر القردعي حوالي 20 يوما حتى انقطع عليه الزاد والماء والمدد بعد سقوط صنعاء. فر القردعي ومن تبقى معه نحو خولان، وهناك في منطقة الشررة حوصر من قبل القبائل، واستشهد هو ومن معه وهم يقاتلون، ولقي ربه راضيا مقبلا غير مدبر. بعد ذلك حز رأسه بأمر من الإمام أحمد وعلق في باب اليمن لمدة شهرين تنكيلا بالبطل وتشهيرا به، غير أنها لا زالت سيرته مصدر استلهام للبطولة والشجاعة والتضحية والإقدام، ولا زالت أشعاره حتى اليوم توثق تلك السيرة. إذن أستاذي الكريم، بعد سماعنا لهذا التقرير الذي حمل الملامح العامة لسيرة هذا المناضل والثائر، ربما نحن نقف أمام هامة شامخة وعملاقة لنبدأ في حياة هذا الثائر بالملامح الثورية لحياة القردعي، لنستلهم الدروس من هذه الملامح الثورية في أدب القردعي طبعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن قامة كالقردعي رحمة الله عليه. والأمانة أنا كنت أتمنى أن يكون ضيفك متخصصا في أدب الثورة أكثر مني يعني. فأنا أرى نفسي أتقازم أمام هذا القامة الذي ما زال ظلاله تلقي ما زال يلقي بظلاله على الثورة إلى اليوم.
0: ربما بحكم طبيعتك كناقد ستثري هذا الجانب حتى لو كنت بعيدا عن البيئة التي مثلا نشأ فيها القردعي، فالناقد من خلال الأدب الذي يتناوله يحيط به ويلم به ربما أكثر من ابن بيئته.
1: المناضل والشاعر والأديب والثوري العظيم علي ناصر القردعي رحمة الله عليه، هذا الذي كانت حياته معجونة بالثورة، كان يشعر بالتمرد، كما قيل أنه الرجل عندما يراد أن يمدح رجل يقال ولد ليتمرد. القردعي ولد ليكون ثائرا، ولد ليكون ثائرا، ولذلك قيل بأنه أرسل ببيتين للإمام في صباه، وما زال كان الشيخ مسعد
0: ناصر مسعد
1: القردعي، وما زال أبوه شيخان، قال قل للإمام ينتبه، فالظلم كله في كل محكم، كلين يشتيب قش قد النمر ثعل، والثعل النمر ما تقدم، كلين يضرب شيش. الرجل يعني كأنه يقول كأن زماني قادم،
0: أنا قادم،
1: كأني قادم. ولذلك حتى تنبه له الإمام وهو ما زال تحت حكم أبيه يعني. نعم. وما زال الشيخ ناصر مسعود
0: لم يظهر له دور اجتماعي أو
1: كان دوره، كان الناس يلتفوا حتى حوله يعني. حسب صاحب كتاب الشهيد القردعي دراسة تأصيلية في كتابه وشعره، في كفاحه وشعره ودور قبيلة مراد في الكفاح والثورة، للمناضل أحمد شبرين القردعي والضابط الجمهوري مقبل العمري.
0: العمري نعم.
1: هذا الكتاب قال بأنه حتى كان وما زال الشيخ ناصر بن سعد القرداعي رحمه الله عليه
0: ما زال حياً
1: وما زال يحكم بين الناس.
0: ما زال هو الشيخ.
1: ما زال هو الشيخ. كان هناك التفاف لآراء الشيخ علي ناصر القرداعي الحكيمة ولأحكامه السديدة. كان يتمتع بحكمة، وهذا طبعاً يعود بنا إلى سبب كبير، وهو البيئة التي تربى فيها. هو تربى في بيت مشيخ، يعني تعلم منذ الصغر الاتزان في الكلام، أن يكون الكلام محدداً، أن تكون لك أهداف من الكلام، حتى التلميحات ينبغي أن تكون
0: بروتوكولات يعني اجتماعية،
1: كأن بروتوكولات اجتماعية غير مكتوبة.
0: نعم غير مكتوبة.
1: بروتوكولات موروثة.
0: نعم، قائدة الأعراف القبلية.
1: فهذا الرجل يعني حتى كأنه لا يقبل بالظلم في مجلسه، يعني لا يقبل بالظلم في مجلسه، ولو كان المظلوم في نظر الناس من طبقة أدنى يعني.
0: نعم.
1: ولذلك كان يقول كل نبا يجزع العوجة على الثاني، وانتو سواء
0: تحت هج
1: الموج، تحت هج عوج تجرون، يعني معروف. نعم. الهج العوج انه لا ينبغي إلا أن يكون كما ذكرت لي قبل الحلقة،
0: نعم.
1: أن يكون مستقيما
0: الذي يستخدم لضمد البقر.
1: وكأنه في هذه الصورة يريد أن يقول كأنكم تريدون أن تجعلون ما هو مستقيما أعوجا، وهذا ما لا يرضيه. النفس الفطرة السليمة التي تربى بها جعلت منه ثائرا بمعنى الكلمة، بل وشخصية أنا
0: استثنائية،
1: يعني استثنائية. لا أعتقد أنه حتى يعني مثلا لو جينا للجانب الديني مثلا، فنجد أن القرداعي رجل ملتزم منذ الصبا، يعني لم يؤثر عنه أولا بسبب لأسباب كثيرة، سبب أنه بيت مشيخ، فلا ينبغي أن يكون كما نقول همل أو أعوج أو منحرف. أو فالاستقامة هنا كانت إجبارية، والثانية الاستقامة بسبب البيئة والفطرة السليمة اللي تربى فيها.
0: نعم.
1: فتربى على الهدي والسنة، وتربى على الإسلام والقيم الإسلامية الحميدة،
0: بيئة صافية،
1: وأعراف القبيلة التي يدعمها الإسلام بل ويشجع عليها،
0: وهي مشتقة من
1: تعاليم الإسلام، مثل إغاثة المظلوم وعون المظلوم والأخذ على يد الظالم وإغاثة الملهوف وعانة الفقير وغيرها وغيرها من القيم. من هذه القيم أيضا أنه البيئة صنعت كونت شخصية عظيمة، نستطيع أن نقول أنها العظيم العملاق الشهيد علي ناصر القرداعي رحمة الله عليه. فكانت الفطرة السليمة ثم التي اكتسب منها الكرم والشجاعة
0: منظومة القيم بشكل
1: يعني
0: عام.
1: الكرم يتعلم عليه منذ الطفولة يعني.
0: نعم.
1: والشجاعة لأنه سيكون في مرمى القضايا والمشاكل، يعني
0: قيادي.
1: أما الصبر فهو يتحمل الصبر لمن أساء إليه وهو قادر على أن يبطش به، يعني
0: سعة
1: صدر. نعم. القوة بسبب البيئة الريفية، يعني فارس خيل معروف عنه أنه فارس خيل، وحتى من القوة معروف عنه حكايته مع النمر، يعني الذي أصاب بها أنفه.
0: نعم.
1: وقال فيها قصائد التي ينبغي، يعني أنا أقول ينبغي وهو الذي لم ينبغي، يعني لم تكلف حكوماتنا السابقة أو وزارات الثقافة أن تذكر هذه الأشياء لأجيالنا،
0: وكان مغيب.
1: يعني أنا أعتقد، يعني استخيلوا أنه 61 عاما، يعني أكثر من 6 عقود من الزمن، ونحن في مدارسنا وأجيالنا لا تعرف شيء عن القرداعي. الآن سأل طفل لا يعرف عن القرداعي إلا بعد الثورة.
0: نعم. ولو قاطعتك أستاذ فيصل، وللمعلومة كل الجهود التي بذلت لتوثيق أدب القرادعة بشكل عام كلها كانت جهود ذاتية
1: فردية، كلها جهود فردية، لم تقوم يعني وزارة الثقافة أو الإعلام بدورها للأمانة.
0: نعم.
1: فالرجل تربى في بيئة علمته الصبر والكرم والشجاعة والقيم النبيلة. القيم النبيلة هي العفو عن من أساء إليه، وماذا معروف
0: والحلوم والرزق
1: وإنصاف المظلوم، وهذا جعل من بيئته تلتف حوله، وجعل من كلامه له نفوذ، حتى أن النفوذ هذا وصل إلى أذان الإمام، إلى مسمع الإمام، والحس السياسي كان عندي يحيى حميد الدين،
0: مؤشرات
1: الطاغية، المؤشرات وصل أنها خطيرة. وبالذات بعد أن توفى الشيخ ناصر القرداعي عام 1922، وولي المشيخ بعده المناضل الثوري الشهيد علي ناصر القرداعي. أول عمل قام به الإمام كما ذكرت في التقرير، أول عمل قام به أنه استدعاه وطلب أنه أن تكون مارب، يعني معروف أنه يريدها أن تكون تحت خاضعة للحكم الإمامي السلالي.
0: نعم،
1: الذي أراد، الذي تقاسم به مع الإنجليز احتلال اليمن. القردعي بدأ أول حاجة بالترغيب، فكان يرسل هدايا. أرسل الإمام أرسل له هدايا فاخرة جدا، يعني فيقال أنه أرسل له جنبية، ويقال أنه أرسل له خيل، ويقال أنه أرسل له هدايا فلم يقبل. ثم أرسل له قضاة يقنعوا بأن هذا، يعني كما يعتقد حميد الدين
0: العام،
1: بأن هذا أمير المؤمنين وأن هذا ابن النبي، يعني فالكلام هنا لا يرد. يعني جاءوا من لأنهم يعرفوا أنه ملتزم دينيا، فجاءوا له من العقدة الدينية، يعني من الزاوية الدينية، كان يقول هذا ابن النبي، يعني ما دام أنك شخص ملتزم. طبعا القردعي شخصيته لم يعرفوا أنه فوق هذا التفكير السخيف والدني، ولذلك ردهم عدة مرات. بل آخر مرة قال لأحد القضاة الذي جاء باسم يحيى حميد الدين، وأنا لا أريد أن أقول إمام لأنه لا إمام إلا الثائر، فرده من أمام القبيلة وقال أنت يجب ألا تدخل من مدخل القبيلة بالخالص، أنت أو الإمام. ولذلك الإمام فكر في طريقة، يحيى حميد الدين فكر في طريقة أنه يستطيع أن يسيطر على هذه الشخصية التي كان عنده، يعني كان يشعر أن الكاريزما كانت عنده حضور وكاريزما قوية. يعني لذلك أحيانا تسمع كاريزما شخص بالجوال وأنت تسمع بالصوت، فما بالك يأتي شخص ويصفه لك كامل. يعني فكان يجي الإمام يصفه له بأنه هذا الشخص إذا قال يعني الكلمة الناس يعني كلهم
0: ينصاعوا
1: آمين على طول. طبعا معروف أنه الحيل اللي فعلها بالتعاون مع الاحتلال البريطاني، الاستعمار البريطاني لاحقا، واستطاعوا أنهم يقسموا اليمن. قام يحيى حميد الدين بمحاولة للضغط على قبائل البيضاء من شأن أن تخضع لسلطته، فوجد أنه يعني ما بيش فايدة. فهناك كان قافلة يمنيين، قافلة من مأرب معهم 60 جمال معروفين، 60 الجمال هذا يعني تجار، اعتقلهم الإمام في خولان وحبسهم دون وجه حق، بل أنهم بعضهم لشدة التعذيب مات في السجن. فكان لشعور بطلنا القائد العظيم علي ناصر القردعي بأنه يتحمل مسؤولية كونه شيخ القبيلة، فوجد أنه ينبغي أن نجد حلول. فأرسل له يحيى حميد الدين بثلاثة شروط: إما أن تعطيني رهينة عندي، أو تأتي أنت، تمام، أو الثالثة أن أوليك بعد أن تأتي إلي وتقبل يد الطاعة. كان طبعا معروف أي شخص يوليه يحيى حميد الدين أو الديوان الأحمدي واللي يعطيه المرسوم الملكي ويقبل يده ويقبل خاتم الملك. فطبعا هو لا يعرف القوة لشخصية يحيى حميد علي ناصر القردعي، لا يعرف قوته، فكان لم يعرفه بعد. يعني فلما حضر أول عمل عمله دخل، أولا لم يقبل يد الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معروفة. وذكر هذا الكلام العز السنيدار في كتابه مذكرة السنيدار الذي يسمي بالطريق إلى الحرية. قال فحتى أنه كان جاءوا يصلوا العصر، صلوا العصر، الوحيد اللي كان يضم بينهم القردعي، والبقية الذين جاءوا وهم من قبائل شافعية معروفة بدأوا يسربوا له خوفا من الإمام إلا القردعي، لأنه شخصية يعني يثق بنفسه كثير وبمبادئه، ويشعر أنه يا رجل القردعي هذا الرجل الذي كان يؤمن بالعلم في زمن الجاهلية، يعني بل أنه قيل بأنه جلب لنفسه معلم للقرآن الكريم وعلمه، وبسبب انشغاله بالحروب لأنه حارب مع والده فترة تقريبا 3 حروب دخلين مع الوالد في 1900 وما قبل ما قبل 20 وما فوق
0: في البيضاء،
1: نعم في البيضاء، في معارك البيضاء وغيرها، فكان اكتسب خبرة يعني.
2: فكان انشغل عنه أن يواصل قراءة القرآن، وهذا الشخص نفسه الأستاذ أصبح أول مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الجمهورية اليمنية كلها، في اليمن كلها شمالا وجنوبا. تخيل يعني أول في مأرب كان يعني أول مكان لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا طبعا ما لا يعجب سدنة البيت الأحمدي كما يقال أو الديوان الأحمدي. فطبعا كان ذكيا حين عرض عليه الثلاث الشروط هذه، فماذا قال؟ قال أقبل لكن بشرط أن يكون لي اليد البيضاء فيما تحت يدي، أن يعني أن أتصرف بما تحت حكمي. نعم. لأنه أعطاه ولاية حريب.
3: نعم.
2: أعطاه الولاية على حريب. طبعا كان هناك ابن أخيه من الرهائن الذين، لأنه كان تحت ثلاثة مشكلة يعني
3: ضغوط،
2: فنزل الجيش الأحمدي وقاتل في البيضاء، وكان القردعين من ضمن الذين وقفوا في الصف المحايد، وليس لا نقول في الصف الإمامي. طبعا القردعي هذا الرجل الذي اكتسب المكانة الاجتماعية العظيمة كان له دور في إصلاح المشاكل. تخيل أنه أكثر المشايخ، قرأت كثير يعني من ضمنها الكتاب هذا الذي تحدث في الدراسة التأصيلية، على أنه كان يحدث قتل ودماء وثأرات في فترة حكم القردعي. في فترة حكم القردعي أكثر فترة قل فيها ثأر بسبب رجاحة عقله وحكمته وتقبل الناس له.
3: نعم، وأيضا كان يعمل على التسوية ما بين القبائل ويعمل على حل القبائل.
2: نعم، على حل المشاكل بدون دماء
3: وحل التنام.
2: وللنزعة الدينية التي كانت عند القردعي كان يرى على أنه ينبغي ألا تصدر الأحكام حتى الأحكام الثورية إلا عن حكم شرعي،
3: مرجعية
2: شرعية. نعم. ولذلك ذكر العزي السنيدار في طريق الحرية، قال بأنه حتى في الثورة لما كلف من الثوار بعد اجتماعه بالثوار في صنعاء، في خارج صنعاء اجتمع بالثوار الذين هم كانوا أساس النواة الأولى للثورة، وطلبوا من القردعي، لم يجدوا رجلا للمهمات الصعبة أو كما يقال يعني الرجل العملاق أو الأسطوري الذي سينفذ هذه المهمة ويقتل التخلص من يحيى حميد الدين، المناسب هو البطل الفارس علي ناصر القردعي رحمة الله عليه. فقال لهم أنا موافق لكن على شريطة، يعني شرط أنه أريد فتوى شرعية من علماء اليمن لأنني سأريق دم. تخيل يعني واحد ظلمه وقتل الناس وكذا، لكنه حصيف، دليل على أنه على فقهه ووعيه الديني. ولذلك قال السنيدر بأنه حتى لا زبيد راح، لا زبيد ولا أحد يعرف، ولم يعرف أحد، وأخذ فتوى من علماء اليمن كامل، من علماء صنعاء، من علماء زبيد، من علماء الحديدة،
3: تحرى
2: فلم يترك حتى ترك وثيقة طويلة جدا،
3: وهذه لها دلالة كبيرة،
2: كبيرة جدا على أنه أولا جمع ما بين شيئين، الجانب الشرعي بأن هذا الظلم الرجل سقط عنه حقن الدماء، والثانية الإجماع الثوري، يعني شعر بأنه مفكري الأمة وعلماء الأمة معه في الرأي هذا، وليسوا خمسة أو أربعة أشخاص،
3: ينطلق من أرضية صلبة،
2: نعم. هذه شيء، والثالثة والمنطلق الثالث وهو الظلم الذي كان سببا مسببا
3: لإصدار الفتوى،
2: التي
3: ارتكز عليه.
2: الشيء الثالث أيضا، طبعا القردعي معروف عنه حين سجن في سجن الإمام في المرة الأولى، والتي خدع فيها الحارس السجن وقال له لو سمحت أريد أن أرى جنبيتك، يعني جنبيتك جميلة يعني، فامتشقها وقطع ذبح الحارس وخرج، لبس بندقه المعروفة ولبس جنبيته وفر، وقال القصيدة المشهورة يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة قولي ليحيى بن محمد. وهنا طبعا صورة أريد أن أقف عندها، وأنا أتمنى والله لو كان بقية للحلقة لكنا تكلمنا عنها حلقة كاملة، ليحيى بن محمد. طبعا أكثر ما يهين هذه السلالة أن لا تكتب أمام اسمه السيد هذه الكلمة، فكان يتعمد بأن يذكره باسمه المجرد،
3: جرده،
2: فقال جرده مما أضفى على نفسه من السيادة وغيرها، فقال قولي ليحيى بن محمد، يعني كأنه شخص ما زال
3: شخص عادي
2: من نطفة مثلي مثله. وهناك أنها رسالة بالمساواة. حتى كان الإمام يحيى أحمد يقال بأنه كان يشعر بأن القرضعي ند له يعني ندية، يشعر بالندية، ولذلك كان لا يكلمه أمام مثل ما يكلم الناس، فكان يكلم عماله بإهانات يهينهم. إلا القرضعي كان يشعر أنه رأس وبعده ألف داهية من دواهية العرب في مراد، هذه مراد القبيلة التي أخرجت أبطالا ورجالا. أعتقد أنهم هم النواة الأولى لثورة 26 سبتمبر. أنا لا أريد أن أستطرد في هذا، وأريد أن أقول أنه لثورية القردعي من ما ذكره القردعي في ثورية وقار وشب نار الحرائب وطول المياح لا مد لي خلي الجودة تشباحي، وحقد على الموجعة لا ما عدوي لاح، واسقيه كأس المسوة طحلن الشاحي. يعني هذا الرجل كان ثائر بالفطرة، ثائر بالفطرة، حتى أنه
3: لديه رؤية، لديه هنا
2: عند
3: رؤية،
2: حتى عنده رؤية لما سيقوم به يعني. فهذا الرجل أنا عندي كان يمثل النواة التي استمد يعني النواة التي استمد الثوار منهم ثوريتهم، بل أنهم كانوا حسب ما ذكر أحد المؤرخين، أنا لا أتذكر الآن اسمه، معه كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، طبع في عام 1970 طبع في القاهرة. هذا الكتاب فيه مذكرات، ذكر منها مذكرات العيني وغيره وغيره وغيره، الذي كانوا في الدولة اليمنية، فذكر على أن الثوار كانوا يستمدون شجاعتهم وحتى أفكارهم في المعارك، لأنه كان يستمدها من القردعي. قال، وأنا أذكر له هنا بيت من بطولياته، قال من ضمن الطرائف التي أذكر له، قال وأنا هميت ضحكت كل غفرة بنات الصيد كل حجل وقفري. قال وهذا طبعا ما يشبه يعني يذكرني بقول أبي فراس الحمداني، وحين رددت الخيل يعني حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر، وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جار اللقاء ولا وعر، وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأبياتها ستره.
3: هنا الجانب الأخلاقي،
2: جانب أخلاقي، يعني يذكرني هذا حتى بقول عنترة، يعني وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني أخلاق الفرسان، التي يفتقدها الآن كثير من مدعي السلالة، كان عنده أخلاق الفرسان ورجولة الأبطال وشجاعة الشجعان وذكاء السياسيين المحنكين وحكم وفصاحة، حتى أنه يعني تخيل أنه يقول وأنا هميت ضحكت كل غفرة كل غفرة بنات الصيد كل حجل وغفري أنا لا أعود. يعني أنه كان معروف أنه في قبائل العرب عند المعارك يعني هذا يعود بالسياق إلى الجذور، أن العرب كانت في المعارك تأتي بالنساء للمعركة لسبب أنه أولا ألا يتراجع الفارس ويشوف أهله، لأنه إذا هزم فسوف يهتك عرضه يعني.
3: يهتك عرضه نعم.
2: ومن هذا ما ذكر عن هند بنت عتبة، إن تقبلون عانق أو تدبرون فارق فراق وغير وامق. يعني هذه النزعة التي ذكرها القردعي كأنها تعود للجذور العربية.
3: الجذور الأولى.
2: وهو ما يوثقه أيضا كلام أبو فراس الحمداني. وهذا ما يستحق، أعتقد أنه يستحق البيت الذي ذكرها النابغة الجعدي الذي قال فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا، فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية.
3: الله أكبر. إذن أستاذي الكريم، دعنا في نهاية الوقت يداهمنا، دعنا في نهاية هذه الحلقة، ما دام واستعرضنا الملامح الثورية واستعرضنا الكفاح الثوري والبيئة التي نشأ فيها هذا الثائر، دعنا نلخص هذه المقومات أو مقومات الفكر الثوري إذا كان بإمكاننا أن نلخصها في نقاط عدة التي شكلت هذا الوعي الثوري لدى الثائر الشيخ علي ناصر القردعي.
2: نعم، هناك الثائر القردعي لتلخيص يعني ما ذكرنا من ثورية القردعي والبيئة التي صنعت. أولا يعني هذا الرجل صنعته بيئة، يعني نبوته أو أنه نبت في بيئة كلها فيها كاريزما، بيئة مشيخ يعني. فأيضا البيئة البدوية العربية الأصيلة كلها دور في إثراء الفروسية، المهارات القتالية يعني، ثم أيضا دخوله في المشاكل للناس وحلها وقضايا أثرته أيضا في الجانب السياسي. يعني رؤيته للظلم ونكرانه للظلم ومعاداته للظلم والظالمين أثر فيه الجانب الثوري وارتفعت عنده الجانب الثوري. أيضا من مقومات فكره الثوري أنه كان يمتلك صفات شخصية أيضا، يعني كان عنده مقومات شخصية،
3: كاريزما،
2: من ضمنها الكاريزما والتنشئة الدينية. تخيل عندما يكون واحد عنده تنشئة دينية وبيئة تصنع منك شخصية، كل رجال يعني كل رجال، ويعطيه الخيل والخذا حرس أنت رجال، ويدعوه على أنه رجال البيت. فالبيئة هذه صنعت منه البيئة والشخصية.
3: إذن انطلق أولا من المحيط القريب اللي هو الأسرة، أو نعم، كونهم بيتي مشيخ
2: نعم،
3: ثم البيئة المحيطة
2: الأسرة،
3: المنظومة القيمية والأعراف
2: الأسرة والبيئة والمنظومة القيمية في القبيلة، نعم، قبيلة مراد، نعم، العظيمة. ثم بعد ذلك الشخصية الكاريزما التي كان يمسكها، يعني المقومات الشخصية، الذكاء، الحفظ،
3: والمقاوم الأول والثاني اللي هو الأسرة وأيضا، نعم، البيئة. هذه كونت لديه الخلفية الاجتماعية،
2: نعم، أكيد هذه الثلاث اللي هي البيئة، الأسرة، الأسرة طبعا هي المركز الأول الذي، نعم، ينشئ البطل، يعني
3: المدرسة،
2: الأسرة، كونه ابن شيخ يعني، نعم، حتى أنه كان يحل قضايا أيام ما كان أبو شيخ يعني
3: في حياته،
2: فهذه واحدة. الثانية البيئة التي هي في القبيلة، قبيلة مراد، نعم، التي فيها التناصر وإغاثة الملهوف، هذه أكسبته أيضا، أكسبته مكانة وأكسبته أيضا زخم أمام الثوار. الثالثة الصفات الشخصية، مقومات الشخصية، نعم، الصدق، الحفظ، كان طبعا شديد الحفظ للأسماء، فإذا التقى بشخص حتى قبل 10 سنوات أو 20 سنة يظل حافظ لصورته واسمه وشخصيته كامل،
3: سبحان
2: الموقف
3: الله.
2: هذا سبحان الله. الثالثة الذكاء، كان يتمتع بذكاء لماع، وذلك لماذا الثوار يعني في 48 يعني ما لقيوا أحد،
3: وقع
2: الاختيار عليه، يعني هل يعني معدومين؟ كل معهم بنادق وكل الناس معروفين وهم أقرب ليحيى حميد الدين منه، وهم من بيئة يحيى حميد الدين، فلماذا لم يعرضوا إلا على القردعي؟ لأنهم يعرفوا شخصيته البطولية.
3: نعم.
2: الأشياء الثالث أنه القردعي أيضا كان من ضمن المحركات له يعني لبناء شخصيته، أنه قناعاته الشخصية بأن الظلم هذا محرم شرعا، وبأنه يجب محاربته، يعني
3: إذن هنا مرتكز ديني،
2: مرتكز ديني، على مرتكز ديني ضروري، وبالتالي هذا صنع منه القناعات الفكرية حتى جعله أنه يؤمن بأنه يجب التخلص من هذه الشرذمة السلالية التي أهانت الناس وقتلتهم وسلبت أموالهم وغيرها وغيرها.
3: إذن إذن كلها هذه المقاومات كونت لدى الثائر القردعي، كونت لديه الوعي الثوري وحمل القضية.
2: نعم، هذه المقومات التي ذكرناها كانت حامل أساسي ليكون في مصافي الثوار الأحرار على مستوى الجمهورية اليمنية. القردعي طبعا معروف عنه شاعر فصيح، وشاعر فصيح لم يدخل كلية ولم يدرس، ولكنه العربي الأصيل لأصالته، ولأنه القبيلة التي تربى فيها والبيئة بيئة فصيحة، يعني الآن معروف أعتقد إلى اليوم، يعني ما زالت في مراد معروف أنه تلقى طفل يعني ويقول شعر فصيح موزون، وشعر يحقق الهدف من الفكرة كاملة في بيتين ثلاث، بل أنه أحيانا تحل خصومة ببيتين شعر، يعني
3: بيتين شعر
2: معروفة. طبعا يعني تجلى هذا الرجل، كان عنده الحس الحماسي يعني.
3: إذن أستاذي، ما رأيك أن نتناول، لأن الوقت داهمنا في هذه الحلقة واستنفدنا الوقت، ما رأيك أن نجعل السياق الأدبي أو السمات والخصائص العامة لأدب القردعي نتناوله في حلقة قادمة؟
2: والله أنا أتمنى، لأنه القردعي يستحق، أنا وجهة نظري الشخصية ولست متعصبا يعني أعتقد أنه يستحق أن يكون له برنامج وليس حلقة يعني.
1: بالفعل. فأنا أقترح أنه في هذه الحلقة نستكمل المقومات الثورية في حياة البطل العملاق الرائد الشيخ علي ناصر القرطاوي رحمة الله تقشاه، الذي لم يهب الموت يوما ولم يرى أن الموت يخيفه أو يوقف طريقه الثورية، ولذلك يعني كان قاتل، يعني قاتل يحيى حمي الدين في ذروته، ذروة جبروته وطغيان حميد الدين والسلالة يعني. نعم. وحتى أنه كان يهجوه بأشعار يعني كان تصل إلى إلى الدار الأحمدي اللي هو يعني القصر الأحمدي، كانت تصل إليه ويوجعه حتى بالهجاء. فهذا اللي أعتقد أن الحلقة هذه تكفي أن نتكلم عن هذا الجانب. نعم. وتكون في حلقة قادمة دراسة أدبية مفصلة له.
3: نعم أستاذ فيصل، إذن ليكن ذلك ولتكن حلقتنا القادمة حول السمات والخصائص الأدبية والسياق الأدبي في شعر المناضل الشهيد الشيخ علي ناصر القرداعي. في ختام هذه الحلقة أوجه لك جزيل الشكر، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني، إعدادا وتقديما بمشاركة الأستاذ فيصل نهار، ومني مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من مخرج البرنامج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا موسعا للقيادة العسكرية في مأرب.

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي أمس اجتماعا موسعا في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزير الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء وقائدي المنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة وأركان المنطقة العسكرية الثالثة لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الدفاع بالقيادات العسكرية التي نالت مؤخرا ثقة القيادة السياسية، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم والإسهام في تعزيز الأداء المؤسسي للقوات المسلحة. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطات من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق حول سير الأداء وتنفيذ المهام وأبرز التحديات والاحتياجات الميدانية والإدارية، موجها بالعمل على معالجتها وفقا للإمكانيات بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزياتها. وأكد الفريق العقيلي أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار، مشددا على أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات لمواجهة أي طارئ. وأشاد الوزير العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادات الهيئات والدوائر العسكرية لتنفيذ مسار الإصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، متمنا بصورة خاصة ما أنجزته هيئة القوى البشرية في مشروع توحيد قاعدة بيانات منتسبي القوات المسلحة وما حققته من تقدم ملموس في هذا الملف، مؤكدا أهمية استكمال المشروع لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز العمل المؤسسي. وكما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات العسكرية، واتخذ جملة من التوجيهات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والتشكيلات العسكرية بما فيه خدمة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كورم سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية وآليات تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية، ومشاركة الوزارة في مؤتمر تونا ودعم مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية. واستعرض اللقاء الترتيبات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات المنظمة أو المنظمة لعمليات الاصطياد والاشتراطات والقوانين المعمول بها في المصائد السمكية ولجنة التونة، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد البحرية، إضافة إلى مشروع مراقبة مصائد الأسماك عبر الأقمار الصناعية الهادف إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومتابعة حركة قوارب الصيد في المياه الإقليمية والدولية والحد من ممارسات الصيد غير المشروع وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية. وكذلك أكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع الثروة السمكية ودعم جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه لحماية الثروات البحرية وتعزيز مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن غالبية عمليات الاصطياد في اليمن تتم بواسطة الصيد الحرفي، حيث يقدر عدد قوارب الصيد بنحو 25,000 قارب موزعة على امتداد السواحل اليمنية، فيما يبلغ متوسط الانتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية نحو 360,000 طن، يتم تصدير ما يقارب 40% منه إلى أكثر من 50 دولة حول العالم بعائدات تتجاوز 370 مليون دولار سنويا، موضحا أهمية مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية لتمكين الوزارة من تتبع حركة قوارب الصيد وتعزيز إجراءات السلامة البحرية وتحسين إدارة الموارد البحرية. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب دكتور علي سيف الرمال في العاصمة الأردنية عمان مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عزمي آفاق التعاون بين جامعة إقليم سبا ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. ووفق لاتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين، وخلال اللقاء قدم الدكتور الرمال لوزير التعليم العالي الأردني

عرضا عن أبرز إنجازات جامعات إقليم سبا وبرامجها الأكاديمية والتطويرية وما حققته من تقدم ونمو خلال فترة زمنية وجيزة من عمرها، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع حضورها الأكاديمي وشراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي العربية وفي مقدمتها مؤسسات التعليم الأردنية والاستفادة من تجاربها العريقة. وكما أحاط نائب رئيس جامعة إقليم سبا وزير التعليم العالي بنتائج زيارته عددا من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الأكاديمية التدريبية، شملت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة وجامعة البلقاء التطبيقية والمعهد الوطني للتدريب وتأهيل المدربين وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية. وقد أكد وزير التعليم العالي الأردني على متانة العلاقات الأكاديمية والعلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وحرص وزارته على تعزيزها وتوسيعها، مشيدا بالإنجازات التي حققتها جامعة إقليم سبا خلال 10 سنوات من عمرها، وباتت صرح أكاديمي ينظر له بإعجاب وكما أكد الوزير الأردني استعداده تقديم كافة الدعم والتسهيلات لجامعة إقليم سبا لبناء شراكاتها وتعزيز علاقتها مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة للاستفادة من التجارب الأكاديمية وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي. ناقش اجتماع عقد في محافظة مأرب برئاسة نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي وضم مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات غير المحررة ومأرب مستوى الأداء وأولويات المرحلة القادمة وآليات تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتبها. واستعرض الاجتماع تقارير موجزة حول أنشطة المكاتب وأبرز التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب بما يخدم أهداف الوزارة وتوجهاتها المستقبلية. وأكد الدكتور الجماعي أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير مستوى الأداء في مكاتب الوزارة بالمحافظات بما يسهم في تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز كفاءة التدخلات الإنسانية والتنموية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المكاتب باعتبارها حلقة الوصل التنفيذية للوزارة والعمل وفق خطط واضحة وآليات متابعة وتقييم تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأثر. عقد المجلس الأعلى للشرطة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري لعام 2026 برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية ونائب رئيس المجلس اللواء دكتور قائد عاطف وبحضور أعضاء المجلس وكرس لمناقشة خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأشاد اللواء الدكتور قائد عاطف بالجهود والإنجازات التي حققتها مختلف الوحدات والمصالح والأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين. وجرى خلال اللقاء أو خلال الاجتماع استعراض المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاته السابقة وكذا مناقشة مستوى تنفيذها من قبل الجهات المختصة، إلى جانب مراجعة عدد من القضايا والملفات المحالة أو المحالة إليه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل وزارة الداخلية. هذا وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية الأمنية وتطوير القدرات المؤسسية للأجهزة الشرطية وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة بما يسهم في تحقيق المزيد من الانضباط والكفاءة في الأداء الأمني على مختلف المستويات. وكما أقر المجلس جملة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني والإداري بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الشرطية
المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص وزارة الداخلية وقيادتها على مواصلة جهود التطوير والتحديث المؤسسي وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار، وبما يلبي تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. وزير الدفاع يترأس اجتماعا موسعا للقيادة العسكرية في مأرب. جامعة إقليم سبأ تبحث مع وزير التعليم العالي الأردني تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. نائب وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مستوى أداء مكاتب الوزارة بالمحافظات غير المحررة ومأرب. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة ومع بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا أن نلتقيكم مجددا عقب أن تكلمنا في الحلقة الماضية وفي ندوة موسعة حول الهجرة النبوية وأهدافها ومراميها، وكيف يستثمر المسلم دروس الهجرة النبوية ويستفيد منها في واقعه العملي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة ليجلس في المدينة ويتفيأ ظلالها ويأكل من ثمراتها، بل ليبني دولة مسلمة ويبني مجتمعا مسلما. عن هذا الحديث مستمعينا الكرام وهذه الأسس نتحدث مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك في مستهل هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بك وبالمستمعين وحفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية يطيب لنا أن نتحدث معكم في هذه الحلقة، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي في إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطر المدرس بدار الحديث بالوادي وعضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين حفظك الله.
0: في كل مجتمع هناك أسس يبنى عليها، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ليقيم دولة الإسلام في مكان لم يستطع أن يقيمه في مكة المكرمة موطئ الرسالة وبدء الوحي وبلده موطنه الأول، فيا ترى ما هي هذه الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الجديد في المدينة المنورة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يعني لا شك أن قيام دولة يعني ذات سيادة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن انتقل من مكة إلى المدينة بإذن من الله جل وعلا أسس يعني هذه الدولة وبدأ بأمور تعد هي أهم الأمور في بناء المجتمع المسلم. فنتحدث في هذا المقام على ثلاث نقاط رئيسية. الأمر الأول أنه أسس المسجد، وما مدى أهمية المسجد في بناء المجتمع وما هو دوره في بناء المجتمع. الأمر الثاني آخى بين المسلمين وجعلهم شيئا واحد، أذاب كل الفوارق والطبقيات والأمور التي تفكك المجتمع، لأن المجتمع إذا كان متفكك لا تقوم له قائمة، وإذا كان مؤتلف ومتحد يعني فهذا المجتمع المؤتلف المتحد يعني يكون له وجوده القوي ويصل إلى البغية المنشودة. ويعني حرص على الأمن ويعني التعايش مع من حوله بطريقة صحيحة، لأنه عند أن وفد إلى المدينة كان في المدينة مشركون ومن العرب، وهؤلاء الذين يعني كانوا يعبدون الأوثان، وكان بها يهود يعني يدينون بغير الدين الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يدينون بالدين الإسلامي. فحرص على يعني تثبيت الأمن والاستقرار حتى تقوم هذه الدولة وتنطلق يعني في أمورها شرقا وغربا، ويكون لها مكانتها العالمية من خلال هذه الأسس.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. لو أتينا إلى الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الجديد في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البدء ببناء المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي يربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا بدأ النبي بالمسجد وكيف تم بناء المسجد؟ ما هي أهداف المسجد في الإسلام وما هي رسالته وأدواره؟
1: يعني لا شك أن يعني تأسيس المسجد وبناء المسجد أمر مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطأت يعني قدمه يعني قباء بنى مسجد قباء، بقى فيها 4 أيام وأسس فيها مسجد قباء، وقيل أنه هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم بعد ذلك انتقل من قباء إلى موضع مسجده الحالي الذي هو الآن، وبركت به ناقته في ذلك المكان، وقد كان الناس يأخذون خطامها، كل يريد أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول دعوها إنها مأمورة، فنزلت وبركت في موضع المسجد الآن، ثم قامت وتحركت شيئا يسيرا، ثم عادت إلى نفس ماذا الموضع وبركت فيه، فنزل من عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في ذلك المكان وعند أهل ذلك الموضع، واشترى يعني الأرض التي في ذلك المكان وهي 100 ذراع، يعني 100 ذراع في 100 ذراع، بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجرتين، حجرة لأم المؤمنين سودة وحجرة لأم المؤمنين عائشة، يعني هن يعني التي قدم بهن من ماذا يعني أرسل لهن بعد أن هاجر وجيء بهن إلى إليه في المدينة. طيب، بنى مسجد قباء في قباء، وبنى مسجده في الموضع الذي فيه المسجد الآن، وقد وسع عدة توسيعات. ما أهمية ذلك؟ الأمر الأول أن بناء المسجد يربط العباد بالله جل وعلا، قلوب العباد بالله والتفرغ لعبادته. وفي الحديث ورجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. الأمر الآخر أن المسجد يجتمع فيه أهل السماء الصالحين، يعني من أهل السماء ومن أهل الأرض، لأن الصلوات كلها مشهودة من يشهدها ملائكة، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعني يكونون في صلاة العصر وصلاة ماذا الفجر، يتم التبادل بين النازلين والطالعين، يعني الذين باتوا والذين ماذا لم يبيتوا وأتوا، فيشهدوا مع المسلمين ماذا الصلاة. إذن أول شيء ربط العباد بالله، المسجد يربط العباد بالله، فإذا ارتبطوا بالله جل وعلا ألف الله بين قلوبهم، لأنهم يجتمعوا في مسجد ماذا واحد، ويجتمع في هذا المسجد يعني أهل الإسلام العباد لله، ويشاركهم ماذا الملائكة.
0: في هذه النقطة شيخنا،
1: لما أيها لما يتقي أمر المسلم مع المسلم في المسجد ويصفوا في الصلاة، يتخلوا عن كل ما هو خارج ماذا المسجد، فالذي يوافقك في العبادة لله جل وعلا ويقف معك صفا إلى صف، هذا أدعى لأن يقف معك بعد ذلك في مجابهة يعني الأعداء والخصوم الذين لا يرتضوا ما أنتم عليه من العبادة لله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا، فتتحد القلوب في المسجد، وهذا أدعى إلى أن تتحد خارج المسجد بعد إيش ذلك مع المداومة والألفة مرة بعد مرة. تفضل
0: شيخنا الكريم. المسجد كدار من دور العبادة، وهو أيضا له رسائل وله أدوار مهمة جدا في المجتمع الإسلامي، وليس فقط كما كانت الكنائس أو البيع في يعني لدى النصارى ولدى اليهود للتعبد فقط، فيا ترى ما هي أدوار المسجد في الإسلام؟
1: أي طيب، يعني أضيف إلى الأمر الأول، يعني يوجد الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، ثم يعني يمثل يعني ما يمثله اليوم الجامعات والمدارس التعليم والتربية، أين كان يتعلم الناس؟ يتعلمون في المسجد. أين يتربى الناس؟ يتربون في ماذا؟ في المسجد. ففي المسجد يتلقون العلم والتفقه في الدين والآداب والمعاملات، يعني ويأخذ الخير كله فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم من التعاليم النبوية، ثم ينطلقون في المجتمع. وأيضا من أدواره أنه موضع يجتمع فيه المسلمون فيتشاوروا في أهم قضاياهم، يعني يمثل الآن كالمجلس الاستشاري العسكري، ما كان في مثل ما اليوم كل عمل كان يكون في المسجد أفرد اليوم عند الدول، عند أن قامت الدول الإسلامية، طيب عندك وزارة العدل، عندك وزارة التربية والتعليم، عندك وزارة الأوقاف، عندك يعني القيادة الحربية، هذه كلها كانت تتم في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبال الوفود والآتين من كل حدب وصوب ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام، فيستقبلوا ويكرموا ويضيفوا ويعلموا، ثم يعودوا يعني زرافات وحدانا إلى ماذا؟ إلى أوطانهم وبلدانهم، وقد تحملوا من العلم والمعرفة والأخلاق والآداب ما ينشرونه في بلدانهم وأماكنهم التي يصلون إليها. وأيضا يعني هو مجلس القضاء الذي يقضى فيه يعني بين الناس، وتحل يعني القضايا والنزاعات التي يعني لا يكاد أن يسلم منها ماذا؟ الناس يعني بطبيعتهم ماذا؟ البشرية تحصل، فيعني يكون حلها وقضاؤها في ذلك يعني المكان. فدور المسجد كبير، واليوم أصبحت بعض المهام التي في المسجد أصبحت لها منشآت ومؤسسات وموظفين ويعني عمال يقومون ماذا؟ يقومون بها.
0: أيضا شيخنا الكريم، رغم هذه التوسعات في الجانب الإداري في الدول العربية والإسلامية بشكل عام وفي تنشئة الدولة بمسماها العام، لكن تبقى للمساجد أيضا مكانتها وأدوارها البارزة. الخلل حينما يحدث فتغيب بعض أدوار المسجد عن القيام بها في المجتمع، بالذات الدور الاجتماعي والإحسان للآخرين وإحياء روح التعاطف والتسامح والتذكير والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تغيب هذه الأدوار المهمة للمسجد ما الذي يحدث؟
1: أيوة، يعني الآن يعني مسألة الفهم القاصر لدور المسجد عند كثير من الناس والمضايقات التي تحصل للمسجد. يعني هناك من يفهم دور المسجد أنه فقط يفتح ليصلى فيه ثم إيش يغلق،
0: أعطاه دور الكنيسة.
1: أيوة فقط، لا، المسجد أوسع من ذلك. يعني يتعلم فيه الكتاب والسنة والأخلاق والآداب مثل ما ذكرنا، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وكذا، وهو يعني المصدر الأساسي، يجتمع فيه المسلمون يعني ويلتقون من كل حدب وصوب، وأضيفت هذه المساجد إلى ماذا؟ إلى الله. فيعني إذا أرادوا أن يرتاحوا من عناء الدنيا وأتعابها ومصاعبها يأتون إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهم قوم يعني دور المسجد فهما ضيقا، فقالوا هو للعبادة فقط، فهم تؤدي فيه الصلوات الخمس لا أقل ولا إيش ولا أكثر. ثم وجدنا أقوام ضيقوه بهذا الضيق، وبينما يوجد آخرون فتحوا المجال واتخذوا المساجد والمنابر لماذا؟ لوجهات أخرى ودعوات ماذا؟ أخرى يعني في المسجد، فأثاروا النعرات والغلو، ويعني ما هو عند المجتمع من مشاكل أصبح تصب في ماذا؟ في المسجد
0: بغير وعي.
1: أيوة، ويتهاتر الناس في ماذا؟ في المسجد. المسجد يحوي الناس للعبادة ويؤلف بينهم، لا ليتشاتموا ولا لهذا ينتصر لفكر وهذا الفكر وهذا الحزب وهذا الحزب، ولا لتسيس يعني المساجد فيعني تعمل لفصيل معين أو لحزب معين. هذا أيضا من سوء الفهم لدور ماذا؟ المسجد. يعني المسجد يؤلف القلوب، يجمع الناس على ربهم، ويعني نضع جميع مشاكلنا الحزبية والاجتماعية خارج المسجد، ونكون نحن كما اتجهنا لله جل وعلا بوجوهنا، ولا بد أن نتجه إليه بماذا؟ بقلوبنا. وأشعر أن هذا أخي، مش هذا من حزب وأنا من حزب وهذا من جماعة وهنا من جماعة، يعني تتحد الأبدان وتختلف ماذا؟ وتختلف القلوب، وما يصلي بعضهم وما تنتهي الصلاة إلا وهو ضايق، هذا هو من المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة، هذا ليس الإسلام، هذا ليس الإسلام. الإسلام يؤلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالمسجد يجمعهم يؤلفهم، يعني لابد فيه من ماذا؟ ما يوحد صفهم، يتحدوا في المسجد ويتحدوا خارج ماذا؟ المسجد. وإذا كان لابد من خلاف فليكن خارج إيش؟ في خارج المسجد. وللأسف اليوم
0: في نفس الوقت شيخنا الكريم إذا كان لابد من توعية فلتكن أيضا في الأمور المتفق عليها، في الأمور الإجماعية وفيما يخدم مصلحة الأمة والمجتمع.
1: أيوة، وإذا اختلفنا في شيء عندنا يعني ما يحكمنا الحمد لله هو كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نحتكم لا لآرائنا ولا لأهوائنا. لا، لو تنازلنا عن حظوظنا الشخصية والأمور واحتكمنا إلى الدليل الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هناك أشياء يعني فيها إجماع، وفي هناك أشياء فيها قول جمهور أهل العلم، وفي هناك أشياء قطعها النص وأراحنا فيها يعني، ولكن ماذا؟ أين من يعي هذه الأمور؟ اليوم هناك من اتخذ المساجد ماذا؟ يعني مثل ما في عند الحوثة يعني قمعت التضليل. وأغلقت وكذا وحورب فيها يعني كتاب الله وسنة رسول الله. أصلا هي ما بنيت إلا لعبادة الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يقول لك مسلم وأهل الإسلام ومسيرة قرآنية، ثم ماذا يعني انتزع المنبر هذا من فلان وضع فيه فلان، ويعني ارسم فيه ما تريد وقل فيه ما تريد على الوجه التي أنت تريد والعقلية التي أنت تريد.
0: هنا شيخنا الكريم هنا صار المسجد بين أن يفتح لممارسة التضليل و إغواء الناس وإخراجهم من العقيدة الصحيحة، أو أن يغلق ويظل مراقبا أو أن يغلق، أو الطريقة الأخرى التي رأيناها ببشاعة وهي أن يفجر المسجد، كما لاحظنا عشرات بل مئات المساجد التي فجرت لأنه لم يقبل المجتمع أن يتسلل هذا الفكر إلى منبر المسجد.
1: هؤلاء كلهم أساءوا إلى فهم المسجد.
0: نعم. إذا المستمعين الكرام، كان هذا هو الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء المسجد النبوي الشريف. فبناء المسجد له دور وله أهمية. نذهب إلى فاصل ثم نأتي إلى محور آخر في حلقتنا هذه، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أساسين مهمين على ربط العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الناس، فبدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك المهاجرين فيما بينهم والأنصار فيما بينهم كما حدث بين الأوس والخزرج، ثم اتجه نحو وثيقة العهد التي تربط بين المسلمين وغير المسلمين داخل حدود المدينة المنورة. عن هذين الأساسين ما مدى أهميتهما؟
1: يعني لا شك ولا ريب أن الناس عند أن يكونوا على قلب رجل واحد أن هذا هو الذي أول يرضي الله جل وعلا ويحقق يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وجمعهم على يعني طاعة الله جل وعلا. فأهمية الأخوة في الدين والحديث عنها يطول.
0: نعم.
1: فآخى بينهم على ماذا؟ آخى بينهم على الحب في الله والبغض في الله، فهذا هو الولاء والبراء، لا على يعني طبقية ولا عنصرية ولا من أجل الأموال ولا من أجل الأحساب ولا شيء، وإنما يعني إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وحتى يعني ائتلفوا وتحابوا وضربوا أروع الأمثلة، ف ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى أنهم يعني كان في بداية الأمر التوارث بينهم بالأخوة الدينية ولا يتوارثون بيعني الرحم، حتى نسخت بعد ذلك فيعني هذا الأمر بعد ذلك، وإلا فإن المهاجرين والأنصار تشاطروا الأرض والدور، و كان الكرم من قبل الأنصار وكانت العفة من جهة ماذا؟ من جهة المهاجرين. فعلى سبيل المثال في قصة يعني سعد وعبد الرحمن ابن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال لي أنا يعني من الأثرياء وعندي مال وكذا، فإن شئت يعني شاطرتك في المال كذا والزوجات يعني أطلق إحداهن وتتزوجها، قال لا بارك الله لك يعني في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ على السوق. انظر كيف الأخوة التي ماذا؟ الأخوة التي بينهم إلى أي حد، يعني مش أمور يعني تسيء وتخل بالدين، لا يعني بالطرق الشرعية، يعني أنت غير تريد تكون بيت وكذا، هذا من مالي وهذه إحدى النساء أطلقها وتتزوجها بالزواج الشرعي، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ السوق، والتجر. فهذا مثال فيه ماذا؟ فيه عنوان للأخوة ولكرم ماذا؟ الأنصار، وفي المقابل ماذا؟ عفة المهاجرين وما عندهم من الكرامة، أنا يعني أتي أخذ حقه وكذا. فيعني إذا قامت الأخوة على هذا الأساس، على التعاون على البر والتقوى، لا شك أن هذا المجتمع سيكون قويا في وجه كل من يعادي الإسلام والمسلمين، وأهمية وفيه أيضا أهمية المصالحة وتثبيت الأمن والاستقرار يعني فيما بينهم، ولا يستطيع أحد أن ينال منهم، وأيضا إذا كانوا مجتمع واحد هذا أدعى لانتشار الخير ويعني تقليل ماذا الشر، وفيه أيضا التفرغ للبناء والتنمية، ويعني فالمجتمع الذي تسوده الأخوة الدينية لا يتمكن منه الأعداء. اليوم عند أنضاع هذا من الناس أصبح المسلمون يعني يعيشون قهر واضطهاد وذل في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أعدائهم، بل أصبح البلد الواحد يعني يعيش الفوضى لما أصبحوا مختلفين يعني ذهبت الأخوة الدينية وكل واحد له انتماء وكل واحد يعني يعمل على هواه ويتخذ عدو أخاه عدوا له. كيف الآن يعني واقع عملي يلمسه الناس؟ ماذا تجدون؟ نسأل الناس ماذا تجدون؟ هل وجدتم الراحة؟ يعني مثلا نحن الآن في اليمن، يعني هل يعني يجد الناس الراحة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم، يعني وهم متفرقين شيع وأحزاب وجماعات وكذا؟ وكيف تسلط عليهم من تسلط اليوم عند أن ضاعت الأخوة؟ ماذا عند أن ضاعت الأخوة الدينية؟ وهذه الأمة الإسلامية التي كانت تهاب عند أن تشتتت وتفرقت وذهبت، يعني أسس الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ضعفاء. لكن لو كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على الأسس التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع، حكموا الشرق والغرب ودانت لهم ماذا؟ يعني دان لهم الناس شرقا وغربا، وعرف الناس عدلهم وعزتهم ومكانتهم. فلا سبيل للأمة إلا أن ترجع إلى أسس نبيها. نحن لا نطالبها أن تأخذ يعني منهج جماعة معينة أو طائفة معينة، ولكن نقول نعود جميعا، نحن جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يحب بعضنا بعض يعني من أجل الله وفي طاعة الله جل وعلا، حتى يعني نعود إلى ما كنا عليه قبله. لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح ماذا؟ أولها.
0: طيب شيخنا الكريم، نأتي للنقطة الأخيرة وإن كان الوقت قد أدركنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل وثيقة عهد بينه وبين قبائل اليهود المتواجدة في المدينة وفي أطرافها، ما كان الهدف من هذه الوثيقة، وكيف حرص النبي على أن تكون الوثيقة فيها من الحقوق والواجبات للطرفين؟
1: هذا الآن يثبت الأمن والاستقرار. يعني لو جئت عندك عدو في الداخل وعندك عدو في ماذا؟ في الخارج. فإذا أنت متعادي أنت ومن هم في الداخل، لا شك أنهم سيربكوك، ويأتي العدو من الخارج فيقضوا عليك من الداخل ومن إيش؟ من الخارج. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة معهم، بقوا على دينهم وهؤلاء على دينهم، وإذا جاء عدو من الخارج يعني أنتم تصدوا من جهتكم العدو الذي يأتي على المدينة، ونحن نصد العدو الذي يأتي من جهتنا، وأموركم على أنفسكم وأمورنا على أنفسنا. وإذا كانت ثم حرب فيعني يعينون فيها بالمال يعني ليدفع العدو عن المدينة. وثبت الأمن والاستقرار، فلما ثبت الأمن والاستقرار في المجتمع ماذا حصل؟ يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدعوة وأن تتوسع الدولة الإسلامية. ولما حصل منهم بعد ذلك النقض، استطاع أن إيش؟ أن يزيلهم بسبب ماذا؟ ما حصل منهم من نقض للعهود والمواثيق التي تم الاتفاق عليها. وهذا موضوع كبير يعني يحتاج بمفرده إلى ماذا؟ إلى نقاش وإعطائه ماذا؟ حقه. لكن كان هذه الوثيقة يعني أمر مهم لتثبيت الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار أمر مهم ليعني حياة الناس ولدين الناس ولقوتهم وعزتهم.
0: جميل جدا شيخنا الكريم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم توقيعه على هذه الوثيقة أيضا لم يغمض عينيه، بل ظلت عينه مفتوحة ليراقب ما يحدث، فهو كنبي يوحى إليه يعرف حقيقة هؤلاء اليهود وأنهم لا يمكن أن يفوا بعهد ولا يوفوا بميثاق.
1: أي نعم، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولهذا تجلى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو الناس إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يجددوا يعني التعامل بما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم على طرق صحيحة، فمن سار على ما سار عليه لا شك أنه سينجح.
0: لا شك. إذن مستمعينا الكرام، هكذا تعرفنا وإياكم على أهم الأسس التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام بناء المجتمع الجديد في المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي الذي كان مكونا من المهاجرين والأنصار كل بمسمياتهم وقبائلهم وأسرهم، والمجتمع المجاور أيضا وهو جزء من مجتمع المدينة وهو قبائل اليهود المحيطة بالمدينة والتي أقام النبي بينه وبينها وثيقة عهد واتفاق. إذن هكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مدينته ومجتمعه الجديد ليؤسس دولة مسلمة يريد من خلالها أن ينشر دين الإسلام في الوقت الذي لم يستطع أن ينشره بالشكل المطلوب في مكة المكرمة. هكذا كانت أسس بناء المجتمع الجديد. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطر عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فشكرا جزيلا له. في ختام هذه الحلقة هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي يكافئ نعمه ويدافع نقمه ويستوجب مزيده، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم فقه الذكر، وحلقتنا لهذا اليوم عن ذكر الله تعالى بذكر أسمائه وصفاته. إن من أجل الذكر وأفضله ذكر الرب تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بما هو أهله، بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى عليه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك. إن الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة، وذكر والثناء عليه بها وتنزيهه سبحانه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهو النوع، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث المشتملة على الحث على حمد الله وتكبيره وتسبيحه وحسن الثناء عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، نحو قولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا أفضل من مجرد قولك سبحان الله. وكذلك قول الذاكر: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، فهذا أفضل من مجرد قول القائل، قول الذاكر الحمد لله فقط. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة في مكانها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد جيد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه العلامة الألباني في كتابه الجامع الصحيح، صححه في الجامع الصحيح. فهذا جميعه من ذكر أسماء الرب وصفاته. النوع الثاني من هذا هو الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه من أعمالهم خافية، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته، ونحو ذلك من أنواع الإخبار عنه بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى هو به على نفسه وما أثنى به عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أنواع: حمد وثناء وتمجيد. فالحمد هو الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى يجمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والمجد كان مجدا. وقد جمع الله تعالى الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إنما تقدم هو النوع الأول، هو النوع الأول من أنواع الذكر، وهو ذكر الرب بذكر أسمائه وصفاته، وهو نوعان كما سبق، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا النوع من الذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. أما النوع الثاني فهو ذكر أمر الرب ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان: أحدهما ذكره سبحانه بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، فكل هذا من ذكر الرب تبارك وتعالى. هذا كله من ذكر الله، الإخبار عن الله بأنه قال وأحب وأمر ونهى، هذا من ذكر الله. ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي مجالس ذكر لله. قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تحج وأشبه ذلك. وكان أحد السلف وهو أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله، فغضب أبو السوار وقال ويحك في أي شيء كنا إذن، يعني نحن ونحن نتحدث عن الحلال والحرام والأمر والنهي لسنا إلا في مجلس ذكر الله. فليست مجالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذا، فهذه مجالس ذكر، ولكن الذكر أشمل. فالمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه وما يرضاه وما يكرهه وما يأباه هي من مجالس الذكر، بل ربما كان هذا الذكر أنفع من مجرد التسبيح والتحميد والتهليل بدون فقه. والنوع الثاني ذكره سبحانه عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فامتثال العبد لأوامر الله وانقياده لشرعه وإذعانه لحكمه واجتنابه لنواهيه كل ذلك من إقامة ذكر الله تعالى. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. وقد أوضح هذه الأقسام المتقدمة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وذكر أنها إذا اجتمعت للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. فنسأل الله الكريم أن يحقق لنا ولكم مستمعي الكرام ذلك أو تلك المنافع التي سبق لنا ذكرها من ذكر الله تعالى، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: كان دعاة الإمامة السلالية يدركون من اليوم الأول لدخولهم إلى اليمن حجم التحديات التي ستواجههم وتقوض من أركان حكمهم وتدحض دعاويهم الباطلة. ولقد أدرك السلاليون خطورة الوضع القبلي القائم على حكمهم، ولذلك فقد وجهوا سياستهم نحو تفكيك القوى القبلية وعزلها وإضعافها بما يمكنهم من فرض سيادتهم عليها. سعى الأئمة إلى انتهاج العديد من الأساليب التي تضمن فرض سطوتهم على القبيلة عبر العديد من السياسات، منها سياسة الإغراء والتحفيز لمناصرة مشروعهم السلالي عبر أدوات تجهيلية زائفة تمكنوا من خلالها تقنين دور بعض هذه القبائل ومحاولة استقطابها لصفوفهم في سبيل نصرتها لهم، الأمر الذي أسهم بدون وعي في إضعافها وتحويل بعضها إلى قبائل مرتبكة الكينونة أو على الأقل محايدة في صراع اليمنيين مع السلالة. هذه الحلقة قراءة في كتاب قبيلة قيفة مذحجية لا لهبية للباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي، ومن إصدارات مركز النهضة اليعربية، والذي يقدم نموذجا لمحاولات الإمامة السلالية خداع القبائل والأشخاص بمسألة الانتساب لسلالتهم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: تحالفات الإمامة مع بعض زعماء القبائل القوية التي كانوا يخشونها لم يكن تحالفا ند للند أو تحالفا قائما على الاحترام والمكانة التي يفترض أن تحظى بها هذه القبائل، فكان نظام الرهائن وغيره من السياسات الإمامية جزءا لا يتجزأ من استهداف القبائل وإهانتها ورموزها وتقنين العلاقة بينهما وفق مبدأ السيد والمسود رغم تلك التحالفات. وبعيدا عن الواقع الحربي الذي فرضه الوجود الإمامي على كل القبائل المعارضة لهم وكل ما تسبب به من قتل وتنكيل وسبي، نتطرق في موضوعنا هذا إلى الشكل الآخر من أشكال محاولات إخضاع الإمامة للقبائل الكبيرة والقوية تحاشيا للإصدام والمواجهة معها، وذلك عبر أساليب الكذب والتزوير القائم على فكرة الإغراء بما يمكن أن تمنحه مسألة الانتساب إليه من مكانة هم في غنى عنها أصلا. فهذه القبائل هي أهل الشوكة والمكانة والشرف ولا تحتاج أن تنتسب لغير اليمن وتاريخه. عمدت الإمامة لجعل مسألة الانتساب للبيت العلوي الهاشمي القرشي مقام تشريف لكل من ينتسب له، وهي الخديعة الكبرى الذي حاول هؤلاء من خلالها سلب العديد من اليمنيين هويتهم التاريخية والسياسية العريقة. ومن تلك القبائل قبائل قيف باعتبارها أهم وأقوى القبائل اليمنية، أثارت خوف وطمع الأئمة فيها، ومنها تحاشى الأئمة المواجهة معها ووضعوا في سبيل ذلك العديد من الخطط والأساليب التي تحاول ضمها ضمن دائرة الولاء والمناصرة لهم والاستفادة من موارد هذه القبيلة البشرية والقتالية القوية لصالحهم، إضافة إلى موقعها الذي يتوسط اليمن. فحاول الأئمة إحداث نوع من التلاعب بالتاريخ والهوية والمكانة الحقيقية لهذه القبيلة اليمنية الأصيلة والعريقة. تولى الأستاذ والباحث جبر القيفي المذحجي اليعربي فضح إحدى أشكال التدليس والتزوير التاريخي الذي تعرضت له قبيلة قيف الأبية من قبل الإمامة، والذي تطرق إلى إغرائها بانتسابها إلى خرافة آل البيت. تعامل مروجو هذه الإدعاءات بذكاء تجاه هذه القبيلة التي تم تزوير نسبتها إليهم، ولكنها نسبة ضمنت بقاء هذه القبيلة خارج التطلعات السياسية في الحكم، كون النظرية الهادوية تحصل الأحقية بادعاء الإمامة محصورا في البطنين، أي أن يكون مدعوها فقط من أبناء الحسن والحسين، في حين تم خط شجرة نسب مزورة لقبيلة قيفة ترجع نسبهم إلى أبي لهب. وهنا يكمن مكر الإمامة وسخفها أيضا في التعامل مع كل القبائل والبطون خارج النسب العلوي. لقد أوجد الباحث جبر القيفي في بحثه العديد من الدلائل والتحقيقات التي تفند من الإدعاءات الإمامية بهاشمية وقريشية قبيلة قيفة بأسلوب منهجي وعلمي ليضمنها في بحثه المعنون بقبيلة قيفة مذحجية لا لهبية، ليمثل هذا البحث دراسة كافية حول الأصول التاريخية والاجتماعية للقبيلة ودورها وتأثيرها في العمق الاجتماعي اليمني، ساعيا إلى إثبات الهوية التاريخية لها بعيدا عن خزعبلات العنصرية السياسية والمذهبية لخرافة آل البيت. أورد الباحث جملة من الأسباب التي حملت دعاة الإمامة الزيدية الهادوية على محاولة استقطاب هذه القبيلة والسعي لتطويعها وفق تطلعات الإمامة التسلطية على اليمنيين، جاعلين من اختلاق قرشية وهاشمية قبيلة قيفة حافزا لبعض أبنائها لمد يد العون والنصرة لمشروعهم الطبقي. أول تلك الأسباب عمق ومكانة موقع القبيلة وأهميته، حيث يرجع إلى سر مذحج في محافظة البيضاء قلب اليمن، وحيث تنتشر قبيلة قيفة في ثلاث مديريات هي الشرية وفيها قيفة السفلى، وتتواجد قيفة في مديرية رداع والعرش وقرى أخرى بمحافظة البيضاء، إضافة إلى تواجدها خارج محافظة البيضاء كأب وصنعاء ودول الخليج وغيرها. وثانيا كثرة وعدد أفرادها واتسامهم بالقوة والنصرة والعديد من القيم القبلية والدينية التي شكلت سببا لمحاولة الإمامة تأمين نفسها من أي صدام ومواجهة معها واتباع أساليب أخرى تزييف نسبها أحد تلك الأساليب لمحاولة كسب قبيلة قيفة إلى ضمن البيت الهاشمي لتحويلهم إلى أتباع لهم والضرب بهم أمام خصومهم وتفريق جمعهم كي يتمكنوا من ذلك الشق الذي أحدثوه في القبيلة الواحدة والكبيرة من التفرغ للسيطرة على باقي القبائل والمناطق المعارضة لهم. ولعل ما ينبغي التنويه إليه في هذا السياق أن هذه السياسة الإمامية الخبيثة فشلت فشلا ذريعا في محاولة تحييد القبيلة، ورأينا كيف كانت قيفة في صدارة من واجهوا الزحف الحوثي وقدمت في سبيل ذلك ولا تزال تقدم الآلاف من خيرة أبنائها سواء في نطاقها أو في كل مواقع الشرف والبطولة على امتداد رقعة الوطن، وهو ما فشل أيضا في قبائل أخرى بل على مستوى الأشخاص والعائلات. في الكتاب أثبت الباحث قبيلة قيفة إلى مذحج، كما أثبت بطلان انتساب قيفة لأبي لهب، وهو ما يمثل صلب موضوع دراسة هذه، حيث أورد الباحث العديد من الدلائل التي تؤكد كون قبيلة قيفة قبيلة مذحجية عريقة تعود إلى عصر ما قبل الإسلام وقبل تكون حلف قريش في مكة، ومنها ورود ذكر هذه القبيلة في النقش الأثري بخط المسند، كما جاء ذكر قيفة في كتاب ابن الكلبي في كتابه نسب معد واليمن الكبير، والذي يرجع فيه نسب قيفة والمصعبين إلى مراد مذحج قبل أن تخلق قريش في مكة بقرون طويلة. أما عن كذب الإدعاءات الرسية بنسب قبيلة قيفة إلى البيت اللهبي، فقد حقق الباحث حول هذا الإدعاء القائم على أساس تفكيك القبيلة الواحدة مذحج وتسخيرها لمناصرتهم، وذلك عبر الزعم بوجود مشجرات تثبت نسب قيفة لأبي لهب، ومنها المشجر الوحيد لأبي علام الهاشمي الموسوب بروضة الألباب وتحفة الأحباب وبغية الطلاب ونخبة الأحساب بمعرفة الأنساب، وهو ادعاء باطل، حيث قام الباحث بالرجوع إلى ذات الكتاب المزعوم فلم يجد أي ذكر لقيفة على الإطلاق في هذا المشجر، وأن الترويج لهذا الادعاء كان محكوما إلى جهل الناس وأخذهم للأخبار من غيرهم دون العناية والرجوع إلى التحري والتفحص. ونكتفي بهذا العرض الذي حاولنا من خلاله الوقوف عند شكل من أشكال التزييف والتجريف للوعي والهوية التاريخية للقبائل اليمنية وإثباته بما لا يدع مجالا للشك. إن الدور التخريبي الذي حملته بذور ومعاول الهدم الإمامي لليمنيين لم تقتصر على جانب محدد فقط، بل كانت عملية تقسيم ونهب وسلب وخضاع وتزوير شاملة. ولنا في هذه القراءة من خلال هذا البحث المتميز الذي يكشف حقيقة الدعاوى الإمامية تجاه قبيلة قيفة أكبر دليل على خطر هذه العصابة الخارجية على كافة المشاريع الوطنية والسيادية لنا كيمنيين على مر العصور. متمنيا لكم قراءة ممتعة وناقدة لهذا البحث نستوعب من خلالها خطر هذه الفئة علينا أرضا وإنسانا. ستجدون في أسفل هذه الفيديو رابطا لتحميل الكتاب. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت

0: قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مأرب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم. وحديثنا اليوم عن ملكة إنجلترا الملكة آن.
2: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا اليوم سيكون عن الملكة آن، وهي ملكة إنجلترا والزوجة الثانية للملك هنري الثامن ووالدة الملكة إليزابيث الأولى. كان لزواجها من هنري وإعدامها لاحقا دور في جعلها شخصية رئيسية في الاضطرابات السياسية والدينية التي كانت بداية للإصلاح الإنجليزي. التحقت آن بولين بحاشية الملكة كاثرين إرغوان الزوجة الأولى للملك هنري الثامن. تزوج هنري الثامن وآن في 25 من يناير 1533، وفي 23 من مايو 1533 أعلن كلانيرم زواج هنري وكاثلين لاغيا وباطلا، وبعد 5 أيام أعلن زواج هنري وآن بأنه جائز. بعد فترة وجيزة أصدر البابا أحكاما بالحرمان ضد هنري ورئاسة الأسقافة، ونتيجة لهذا الزواج وهذا التجريم وقع أول شقاق بين كنيستي إنجلترا وروما، حيث أصبحت كنيسة إنجلترا تحت سيطرة الملك وحده.
1: توجت آن ملكة لإنجلترا في أول يونيو 1533، وفي 7 من سبتمبر 1533 ولدت ابنتها إليزابيث التي حكمت إنجلترا في وقت لاحق. استاء هنري من فشلها في ولادة وريث ذكر، وبعد أن تعرضت آن للإجهاض 3 مرات، وبحلول مارس 1536 بدأ هنري في التطلع إلى الزواج من جين سيمور، وفي إبريل 1536 أمر هنري بالتحقيق مع آن بتهمة الخيانة العظمى، وفي 2 من مايو 1536 ألقي القبض عليها وأرسلت إلى برج لندن حيث جرت محاكمتها وأدينت في 15 من مايو وقطع رأسها في 19 من مايو. يرى المؤرخون المعاصرون أن التهم الموجهة ضدها غير مقنعة، وبعد تتويج ابنتها إليزابيث ملكة

0: طبيعت آن شهيدة وبطلة من أبطال الإصلاح الإنجليزي، خلدت ذكراها من خلال أعمال جون فوكس، وبعد قرون ما زالت آن بولين ملهمة لكثير من الأعمال الفنية والثقافية، لذا احتفظت آن بمكانة في الثقافة الشعبية، فهي تعد أكثر الملكات القرينات نفوذاً وأهمية في التاريخ الإنجليزي، وذلك نظراً إلى أنها أوجدت السبب لهنري الثامن لطلاق كاثرين الأرجوانية وإعلان الاستقلال الديني عن روما.
1: ظهرت آن لأول مرة في مناسبة عامة في مسابقة أعدت لتكريم سفراء الإمبراطورية في 4 مارس 1522 في دور المثابرة. هناك شاركت في الرقص بمصاحبة ماري الشقيقة الصغرى لهنري، وعدد من سيدات البلاط وشقيقتها ماري كن جميعا يرتدين فساتين بيضاء من الحرير مطرزة بخيوط الذهب، وسرعان ما لمعت كواحدة من أكثر النساء أناقة في البلاط، فبدأ الشباب في التنافس عليها.
0: بعد زواج آن من الملك هنري جردت كاثرين رسميا من لقبها كملكة، وبالتالي تم تتويج آن كملكة قرينة في أول يونيو 1533 في حفل رائع أقيم في دير وستن مينستر، تلاه عشاء فاخر. كانت آن بذلك آخر ملكة قرينة في إنجلترا تتوج منفصلة عن زوجها، وتوجت آن بتاج القديس إدوارد، وهو التاج الذي كان يستخدم لتتويج الملوك. تعتقد المؤرخة إليس هينت أن التتويج تم بهذه الكيفية لأن آن كانت حاملا في ذلك الحين، وكان متوقعا أن تلد ولي العرش الذكر المنتظر. بعد تتويجها استقرت آن في مقر إقامة الملك المفضل قصر بالاسنيتيا للاستعداد لولادة طفلها، وولد الطفل قبل موعده بقليل في 7 سبتمبر 1533. أنجبت آن طفلة تم تعميدها باسم إليزابيث، ربما على شرف والدة هنري إليزابيث يورك ووالدة آن إليزابيث بولين. لكن ولادة الطفلة كان لها وقع الصدمة على والديها اللذان كانا يتوقعان مولودا ذكر.
1: كان لآن خدم أكثر مما كان لدى كاثرين، فقد كان لديها أكثر من 250 خادم ممن يلبون احتياجاتها الشخصية، بدءا من الكهنة إلى صبية الإسطبل، إضافة إلى نحو 60 وصيفة كان يتولين خدمتها ومرافقتها في المناسبات الاجتماعية، كما استخدمت عددا من الكهنة ككهنة اعتراف وكمستشارين دينيين. أحد هؤلاء كان ماثيو باركر الذي سيصبح واحدا من مهندسي الفكر الإنجليكاني في عهد إليزابيث الأولى ابنة آن. أنفقت آن مبالغ طائلة على الملابس والمجوهرات والقبعات والمركبات والأثاث والمفروشات، كما تم تجديد عدد من القصور لتتناسب مع رغبتها. ألقي اللوم على آن بسبب ظلم حكومة زوجها. تحول الرأي العام ضد آن أكثر بعد فشلها في إنجاب وريث ذكر للعرش، وازداد السخط بعد إعدام أعدائها السير توماس مور والأسقف جون فيشر، ومع ذلك ألقي القبض عليها ومحاكمتها وإعدامها، وتحول الرأي العام في لندن إلى تعاطف واستياء من سلوك هنري.
0: أعزائي المستمعين، أظهر المؤرخون أنه قد تم التآمر على الملكة آن، فقد تآمر توماس كورميو لإسقاط آن، فبينما كان يدعي المرض فقد خطط لتفاصيل مؤامرة إسقاطها في 21 من أبريل 1536، وهو ما أكده كاتب سيرة آن إيريك آيفيس وكتاب آخرين. أظهرت المحادثات بين السفير الإمبراطوري كابيوس وكارميول بعد ذلك أن كارميول كان المحرض على مؤامرة إسقاط آن، ودليل ذلك هو مخطوطة إسبانية لرسالة خطية من كابيوس إلى شارل الخامس يذكر فيها اختلاف آن مع كارميول حول إعادة توزيع أموال الكنيسة وحول السياسة الخارجية، فقد كانت تدعو إلى توزيع المال على المؤسسات الخيرية والتعليمية، كما كانت تؤيد التحالف مع فرنسا، بينما أصر كارميول على ملء خزائن الملكة الفارغة طمعا في أخذ جزء لنفسه، إضافة لتفضيله التحالف مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لهذه الأسباب يعتقد إيفيس أن آن بولين كانت تشكل تهديدا رئيسيا لتوماس كامبريول.
1: من ناحية أخرى، يرى كاتب سيرة كورميل جون أنه لم يكن هناك صراع على السلطة بين آن وكورميل، وأنه لا دليل على تآمر كورميل ضد آن، وأنه لم ينخرط في تلك الدراما الزوجية الملكية إلا عندما أوكل هنري إليه هذه القضية. وفي نهاية أبريل 1536 اعتقل موسيقي كان يعمل في خدمة آن يدعى مارك سبيتون، وتحت وطأة التعذيب أو الوعد بإطلاق سراحه نفي في البداية أنه عشيق للملكة، ولكن في وقت لاحق اعترف. ثم اعتقل هنري نوريس أحد رجال البلاط الملكي في عيد العمال، ولكن لأنه أحد الأرستقراطيين لم يتم تعذيبه قبل اعتقاله، عمل الملك نوريس بحفاوة، حتى أنه قدم له جواده الخاص لاستخدامه في الاحتفالات. ففي أثناء الاحتفالات تم إبلاغ الملك باعتراف سيميتون، وبعد ذلك بوقت قصير اعتقل المتآمرين المزعومين بأمر من الملك، حيث اعتقل نوريس في المهرجان، ونفي نوريس تورطه وأقسم أن الملكة آن بريئة. إلا أنه من الأدلة القاطعة ضد نوريس كانت محادثته مع آن في نهاية أبريل، حيث اتهم بالتسلل للسكن الملكي لا لمقابلة أحدى مرافقاتها، ولكن ليقابل الملكة ذاتها. ثم بعد يومين قبض على السير فرانسيس ويستون وويليام سائس الملك بنفس التهمة، كما أدين الشاعر توماس ويات بنفس التهمة أيضا. ثم أطلق سراحه بعد مدة، ربما لعلاقته بأسرة كروميل. المتهم الأخير كان شقيق الملكة جورج.
0: وفي 2 مايو 1536 اعتقلت الملكة ثم اقتيدت إلى برج لندن، وفي البرج يقال أنها انهارت وطلبت معرفة مكان والدها وأخيها والاتهامات الموجهة ضدها. حكم 4 من الرجال المتهمين في ويستمينستر في 12 مايو 1536، حيث أصر ويستون وبرير ويتون ونيريس على براءتهم، ولم يقر سوى سيميتون الذي تعرض للتعذيب بالذنب. وبعد 3 أيام حكمت آن بولين وجورج كل على حدة في برج لندن، ووجهت إليها تهمة الخيانة العظمى تستوجب الإعدام شنقا للرجل وأن تحرق المرأة حية، كما اتهمت أيضا بالخيانة لتخطيطها لقتل الملك للزواج من هيرلي نوريس بعد ذلك. على الرغم من أن الأدلة لم تكن مقنعة، إلا أن المتهمين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام. ثم جرى تنفيذ الحكم في جورج بولين وبقية المتهمين في 17 مايو عام 1536. وقد ذكر أنتوني كينغستون حارس البرج أن آن كانت تبدو سعيدة للغاية وعلى استعداد للموت. خفف الملك الحكم الصادر على آن من الحرق لقطع الرأس، على أن يكون ذلك بالسيف بدلا من الفأس كما جرت العادة حينها. في صباح 19 مايو اقتيدت آن من البرج، حيث أعدمت آن بولين أمام ما يعرف الآن بثكنات ووترلو.
1: سارت آن للمرة الأخيرة مع رفقة 2 من وصيفاتها، وكانت فرحة كما لم تكن في طريقها للموت. كان أعدام آن سريعا وبضربة واحدة، ثم دفنت آن في قبر غير معلم في كنيسة القديس بطرس، وقد تم تحديد هيكلها العظمي خلال ترميم الكنيسة في عهد الملكة فيكتوريا، وقبرها الآن له شاهد من الرخام. وبهذه النهاية للملكة آن نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: رمينا بسهم الله ذي يعمي الأبصار، وردوا من استقوى على الله في لاصق، على الحق نمضي والنتائج بعقب الدار. وقل جاء نهج الحق والباطل الزاهق، وشفنا من الآيات ما يبهر الأنظار، كما قوم موسى شاهدوا خصمهم غارق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أضمن الشعب اليمني وأضمن قيادتنا السياسية وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر يا شباب، الله أكبر.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجزة ثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أمس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي لمناقشة أوضاع الوزارة وخططها الهادفة إلى تطوير أدائها المؤسسي والارتقاء ببرامجها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزارة الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء وقائدي المنطقة العسكريتين 6 و7 وأركان المنطقة العسكرية 3 لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. أعربت وزارة حقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أطفال قرية الروبي بمنطقة حجر في محافظة الضالع جراء انفجار مقذوفة من مخلفات الحرب والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثية، وما أسفر عن استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرمكمون صبر تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية وآلية تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية ومشاركة الوزارة في مؤتمر التونة ودعم مشروع مراقبة مصيد الأسماك عبر الأقمار الصناعية VMC. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمار في العاصمة الأردنية عمان مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عزمي محافظ آفاق التعاون بين جامعة إقليم سبا ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقة الأكاديمية والعلمية وفقا لاتفاقيات التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين. عقد المجلس الأعلى للشرطة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري لعام 2026 برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية ونائب رئيس المجلس اللواء الدكتور

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمل. في هذه الحلقة نتحدث سويا إلى أولئكم القوم الذين أسرفوا على أنفسهم في بعض الأمور وتجاوزوا الحد في بعض الذنوب والآثام واقترافها اقتراف المعاصي، فاستفاد الشيطان من هذه النقطة فأوعز إليهم ألا أمل لكم بعد ذلك في النجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى. أتحدث إليكم بحديث القرآن الكريم، الله تعالى يخاطب هؤلاء فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله ينادي المسرفين بقوله سبحانه وتعالى: يا عبادي، وهذا تلطف من الله سبحانه وتعالى وتذكير لهذا الإنسان بأنك عبد لله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك نظرة حنو ونظرة عطف، فلا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرصة. يا عبادي، من الذين أسرفوا على أنفسهم؟ قد يسرف الإنسان بمعنى يتجاوز الحد في بعض الأمور، وهذا الإسراف يعني أنه خرج عما أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان من الاستقامة. والإنسان له أمران: أمر مع الله سبحانه وتعالى وأمر مع الناس. الصلاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى كعبادة وكصلة تنتج تعاملا مع الناس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة عبادة مع الله سبحانه وتعالى، لكن لها أثرا آخرا مع الناس في إخراجها بنفس طيبة ونفس ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. وهكذا سائر العبادات. فإذا أسرف المسلم في حق الله سبحانه وتعالى وقصر في صلاته أو قصر في زكاته أو قصر في فرض من فروضه ثم عاد إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب. وإذا كان الضرر قائما على الناس من خلال بعض تصرفاته فله أن يصلح هذا الضرر مع الناس، وأن يتسامح من الآخرين، وأن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يبدأ صفحة جديدة يشعر الناس من خلالها بأن فلانا من الناس الذي أسرف في حقهم أصبح مستقيما حافظا لحقهم. على مدى التاريخ وعلى مدى النبوات السابقة التي ختمت بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجد مؤمنون يخطئون فيتوبون فيتوب الله عليهم، بل تصبح توبتهم وعودتهم مضربا للأمثال. من بداية الخلق أبونا آدم عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى بأن يأكل من ثمار الجنة إلا من شجرة، من ثمار شجرة، لكنه أخطأ فأكل منها بوسوسة الشيطان، تذكر بأنه أسرف في حق الله سبحانه وتعالى فعاد سريعا وتاب إلى الله فتاب الله عليه. لكن الشيطان عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود التكريمي لآدم عليه السلام ما سجد وما رجع عن معصيته فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فطرده الله سبحانه وتعالى من الجنة مذءوما مدحورا.

كلنا نخطئ وكلنا يقع في الآثام وفي المعاصي. نحن لسنا معصومين بأي حال من الأحوال، ولذا فإننا قد نقع في الخطأ، وهذا الخطأ يجب أن نتداركه ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحب الشخص الذي يرجع إليه سبحانه. ومنهجية الإسلام في هذا بأن فتح باب الأمل للمذنب في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى يقي المجتمع من شروره فيما بعد، بل إنه قد يدفع المذنب في يوم من الأيام إلى أن يكون قدوة صالحة لغيره فيما بعد. وكثير هم الذين بعد توبتهم أصبحوا أفضل بكثير من كثير من الناس الذين كانوا ينظرون إليهم أثناء ما كانوا يذنبون نظرات ازدراء، بل قد تصل أحيانا إلى نظرات احتقار بأن هؤلاء عصاة ومذنبون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لسان حال الإنسان العارف بالله سبحانه وتعالى، لكننا نقول فليت الذي بيني وبينك عامر يعمر أيضا بيني ما بيني وبين الناس، ويصلح شأني ويصلح شأن الناس. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تأتي بعد آية يقول الله فيها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يفتح الله بابا للأمل، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بل أولئكم الذين تابوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا يقطعون على الناس الطريق ويفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين، إن رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقبلهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهكذا من أسرف في حق الله سبحانه وتعالى بأي معصية من المعاصي لا ينبغي عليه أن يفقد الأمل في يوم من الأيام. الشيطان يكبر المعاصي بالنسبة للإنسان ويهيئ للإنسان بأن الله لن يقبل منه بعد هذا الإسراف. والشيطان هنا شيطان الإنس أو شيطان الجن على السواء. فالله سبحانه وتعالى يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إلى أولئكم الذين أسرفوا على أنفسهم اعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي القرآن آيات وآية أخرى تبين ما دون الشرك فالله سبحانه وتعالى يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك إن تدارك نفسه وعاد إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تفارق روحه الجسد فإنه أيضا قد أدرك رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وللأوبة إليه ولعدم اليأس والقنوط من رحمته، إنه على ذلك قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أم اليمن.
3: على بساط الشجن
1: من مملكة سبا الانطلاقة
3: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
1: ومنها إلى وديان تهامة
3: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
1: نبحر معا في شواطئ حضرموت
3: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
1: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
3: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
1: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
3: إخراج نصر الأغبس
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحياً، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحارضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات، جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالا وقعطبة جنوبا، وهي من مستوطنات السكن القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد. حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي وقعت تحت سلطة الريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيرا من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس. ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مباني مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن. ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية، وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملا هندسيا عظيما، وهو سد محفور في الصخر وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في الجهة الشمالية من المدينة، وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل الارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب: يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض، شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت: سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي وحمام الحمدي وحمام الحسن وحمام الظليمي وحمام الحساسية وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى وحمام العودي وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت: فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسع قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديماً متنفساً لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفاً قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقاً للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرذات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرذة أو ما يسمى حرضة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويصل عدد درجة السلالم إلى أكثر من 500 درجة.
1: وإذا حدثناكم مستمعينا الكرام عن التركيب الجيولوجي لفوهة بركان دمت، ففي طليعة التغييرات التي أحدثتها حركة الصفائح في باطن الأرض والأنشطة الزلزالية والتي حدثت خلال حقبة الثورات البركانية في المنطقة، وبالتالي أنتجت مجموعة من الفوهات البركانية المتناثرة على قمم وقيعان مديرية دمت، والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرذات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
0: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة، يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل، إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرضة الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر.
1: وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختبارا للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكلوري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية.
0: وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماماً للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
1: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتديه إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العرسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمث.
1: باهر معناها جميل، إسرح معناها إذهب،
0: والدرت معناها أرسلت، إشحر بمعنى أنظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، وإشبك معناها ماذا بك،
0: والياه معناتها لماذا، والمذرب معناته الثور،
1: إيش أشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت وما جاورها،
1: من هذه الأمثال لوشي شمس إني من أمس، ومعناها لو كان بها خير لكانت وصلت مبكرا.
0: وأيضا من الأمثال بخت الملاح في الضياع والعور في الزاوية، أي قدر الإنسان مكتوب، فقد يكون حظك سيء وأنت تتعب من أجل الوصول إليه، بينما يكون حظك جيدا وأنت لا تفعل شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: أم اليمن،
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحسن.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبدالله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الأكارم، المسجد ملتقى جميع المسلمين، ومن غاب سألوا عنه، فإن علموه مريضا عادوه، وإن كان له ميت عزوه وواسوه. الجائع والعاري هناك يعرف، وما وجود أهل الصفة فيه إلا دليل على مدى تكافل المسلمين فيما بينهم، فيحمل إليهم الطعام ويتسابق إليهم أهل المسجد أهل البر والإحسان. وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة وآكلهم، يهب الجميع حين ينادي من يضيف ضيف رسول الله. فلهذه الوظيفة الاجتماعية دور كبير في نسج علاقات المسلمين فيما بينهم وتعزيز الأواصر بين الأفراد، حتى يصيروا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجميع بالسهر والحمى. في المسجد تقضى الحاجات ويتعاون على البر والتقوى.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم. قيمة من القيم الإسلامية العظيمة، هذه القيمة تجعل الإنسان في مصاف الكبار وفي مصاف العظماء وفي مصاف القادة والسادة. كانوا العرب إذا أرادوا أن يسودوا رجل أي يجعلوه سيدا عليهم اختبروا صبره وحلمه، فإن كان صبورا حليما سودوه أي جعلوه سيدا عليهم، لأن هذه من المناقب العظيمة التي لا تنبغي إلا لرجل من الحكماء والكرماء وأصحاب النفوس الكبيرة. ولهذا إذا الإنسان لم يتحل بالحلم سيكون من أصحاب الغضب الظالم والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغضب، أيما تحذير، لأن الغضب يجمع الشر كله، يغضب الرحمن ويرضي الشيطان وهو من الشيطان أيضا. الغضب يؤدي إلى التقاطع والفرقة والبغضاء، يوقف العقل عن عمله الغضب. إذا غضب الإنسان توقف تفكيره ولهذا يندم على كل تصرفاته وأعماله. الغضب عاقبته الندامة والحسرة، يفقدك الرزانة والحكمة ويدمر العلاقات والوشائج ويهدد الجسم ويجلب له الأمراض. وكم من أناس ابتلوا بكثير من الأمراض بسبب هذا المرض العضال وهو الغضب. ولهذا الإسلام أمرنا بالحلم والصبر والأناة، ولهذا رغبنا في الحلم أن نكون حلماء وأن نكون أصحاب صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء رجل يسأله ويطلب منه أن يعلمه كلمة ينتفع بها في دينه ولا يكثر عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. إنها وصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من مشاكل ومصائب وكم من هلاك وقع بسبب الغضب، وكم من أسر تفرقت وكم من بيوت كانت هادئة بسبب ثورة غضب أصبحت تلك البيوت جحيم. نعم، إنه الغضب الظالم الذي نهانا الإسلام عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الرجل القوي، نعم، ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب طبيعة البشر أن الإنسان يغضب، لكن لا تجعل الغضب يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لا تجعل الغضب يفقدك التصرف، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الآخرين، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الظن بالآخرين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الغيظ الذي يجده الإنسان في قلبه كما عند الإمام أحمد: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. الله أكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في الحلم، كيف كان حليما صلى الله عليه وسلم، حليما في تعامله مع من يغضبه أو مع من يسيء إليه. جاء رجل وأخذه بتلابيبه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضغط عليه وقال له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، واعطني من مال الله ليس من مالك ولا مال أبيك. ورجل آخر يقول له: اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم أكن أنا أتقى الخلق فمن. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على تلك المواقف كلها بأسلوب هادئ متزن. صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين الذين بجواره: يعني الأصل أن تأمروني أنا بحسن الأداء وتأمروه بحسن الطلب. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وهو مستلق تحت شجرة، فأخذ السيف ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف من يده بعد أن سقط، عندما قال له: ما يمنعك مني؟ قال: الله.
أخذ النبي السيف ووضعه على عنق ذلك الرجل فقال كن خير آخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كيف لا وهو قد قال الله له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم أيها الأخيار، الحلم وهذه الصفة الطيبة تجعلنا في هدوء، لابد أن تكون حليما، عود نفسك الحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان يصبر ويتحمل، والمسلم دائما يتصبر ويحاول أن يكظم غيظه. نعم اكظم غيظك، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع، أي ترفع بذلك. والغضب لا ينبغي للإنسان صاحب المعالي وصاحب الأماكن الرفيعة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولهذا ينبغي أن نتزين بالحلم وأن نكون حلماء ما استطعنا، وأن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا الحلم، وأيضا أن نحاول أن نجالس الحلماء ونقرأ في تأريخهم فهذا يعيننا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا وإياكم من الحلماء، وأن يبعد عنا شر الغضب ومصائبه وكوارثه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الإمام الأعظم أو جامع أبو حنيفة النعمان هو أحد المساجد والمدارس التاريخية في مدينة بغداد، وتسمى المنطقة حول الجامع منطقة الأعظمية نسبة إليه، وتقع في شمال بغداد على جهة الرصافة، ويقابلها منطقة الكاظمية. بني المسجد في عام 375 للهجرة بجوار قبر الإمام أبي حنيفة النعمان، ثم في عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر، وكذلك مدرسة كبيرة. وتعتبر مدرسة أبي حنيفة الفقهية من أقدم المدارس، وتسمى حاليا كلية الإمام الأعظم، وهي واحدة من ثلاث أقدم جامعات على مستوى العالم، حيث سبقتها جامعة القرويين في المغرب، إذ بني جامع القرويين في العام 859 للميلاد، والجامع الأزهر في مصر، والذي تأسس في العام 972 للميلاد. ولقد بنيت أول الجامعات الأوروبية بعد ذلك في العام 1088 للميلاد، وهي جامعة بولونيا في إيطاليا. بني جامع أبي حنيفة في العام 375 للهجرة، وفي عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر، وكذلك مدرسة كبيرة، وعرفت المنطقة الواقعة في جوار المشهد باسم محلة الإمام أبي حنيفة. وكان التدريس في المدرسة يشمل العلوم الدينية والشرعية بالإضافة لعلوم الحساب والهيئة وغيرها. في أثناء وجود الصفويين في بغداد تمت ولمرات عدة هدم مشهد الإمام أبي حنيفة وتحطيم المدرسة بسبب الفتنة الطائفية. لقي المشهد والمسجد بعض العناية من قبل الملك محمد ابن منصور الخوارزمي بعد مجيء العثمانيين إلى بغداد في العام 1534 للميلاد، وشهد ذلك العام إصلاحات من قبل السلطان سليمان القانوني. بقيت مدرسة الإمام الأعظم المدرسة الوحيدة في الأعظمية إلى جانب بعض الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة والقرآن حتى العام 1911 للميلاد، حيث أعيد إعمار الجامع وتنظيم المدرسة التي سميت كلية الإمام الأعظم، وتم بناؤها في عهد الدولة العثمانية، حيث طالب الشيخ العلامة نعمان الأعظمي السلطان العثماني بما لجامع أبو حنيفة من حقوق مغدورة. وكانت مجلته التي يصدرها تنوير الأفكار تنطق بلسانه، فحصل بجده وسعيه على موافقة السلطان لإنشاء كلية في الجامع. وكان للشيخ نعمان الفضل الأكبر في السعي لإنشائها وبنائها، وتعتبر من مآثره وجليل أعماله. ثم سماها دار العلوم الدينية والعربية، ثم كلية الشريعة، ثم سميت مرة أخرى بكلية الإمام الأعظم. وكانت هناك بعض أعمال الترميم خلال العهد الملكي في العام 1923 للميلاد، صدر الأمر بإعادة الكلية الأعظمية وجعلها تابعة لديوان وزارة الأوقاف، وصارت أكبر مدرسة دينية في العراق. في عام 1958 للميلاد شيد برج أسطواني بارتفاع 25 مترا، وكسي بالفسيفساء الأزرق والأبيض ليكون جاهزا لاستقبال ساعة الأعظمية التي نصبت في العام 1961 للميلاد، وما زالت تعمل بانتظام. وفي العام 1973 للميلاد قامت وزارة الأوقاف بكساء البرج بصفائح من الألمنيوم المضلع باللون الذهبي. كانت البساتين ثم البيوت تحيط بالجامع حتى نهاية الستينيات،
حيث تم هدم البيوت وصارت تحيط بالجامع حديقة الجسر والساحات. كانت هناك بعض أعمال الصيانة والترميم للجامع خلال العهد الجمهوري، وكذلك خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا موسعا للقيادات العسكرية في مأرب. جامعة إقليم سبا تبحث مع وزير التعليم العالي الأردني تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. نائب وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مستوى أداء مكتب الوزارة بالمحافظات غير المحررة ومأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي أمس اجتماعا موسعا في محافظة مأرب، ضم مساعدي وزارة الدفاع والمفتش العام ورؤساء الهيئات ومدراء وقائدي المنطقة العسكرية 16 و7 وأركان المنطقة العسكرية 3 لمناقشة مسجدات الأوضاع العسكرية ومتطلبات المرحلة الراهنة. وفي مستهل الاجتماع رحب وزير الدفاع بالقيادات العسكرية التي نالت مؤخرا ثقة القيادة السياسية، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم والإسهام في تعزيز الأداء المؤسسي للقوات المسلحة. واستمع وزير الدفاع إلى إحاطة من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادات المناطق حول سير الأداء وتنفيذ المهام وأبرز التحديات والاحتياجات الميدانية والإدارية، موجها بالعمل على معالجتها وفقا للإمكانيات بما يساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. وأكد الفريق العقيلي أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار، مشددا على أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية في مختلف الجبهات لمواجهة أي طارئ. وأشاد الوزير العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادات والهيئات والدوائر العسكرية لتنفيذ مسار الإصلاحات وتطوير المؤسسات العسكرية، مثمنا بصورة خاصة ما أنجزته هيئة القوى البشرية في مشروع توحيد قاعدة بيانات منتسبي القوات المسلحة وما حققته من تقدم ملموس في هذا الملف، مؤكدة على أهمية استكمال المشروع لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز العمل المؤسسي. كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالسياسات العامة والاستراتيجية العسكرية واتخاذ جملة من التوجيهات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات والتشكيلات العسكرية بما فيه خدمة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سلمى السقطري عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كروم سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية وآلية تنظيم عملية الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية ومشاركة الوزارة في مؤتمر تونا والدعم مشروع مراقبة مصيد الأسماك عبر الأقمار الصناعية VMC. واستعرض اللقاء ترتيبات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات المنظمة لعملية الاصطياد والاشتراطات والقوانين المعمولة بها في المصائد السمكية ولجنة التونة بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد البحرية، إضافة إلى مشروع مراقبة مصيد الأسماك عبر تقنية الأقمار الصناعية VMC الهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد ومتابعة حركة قوارب الصيد في المياه الإقليمية والدولية والحد من ممارسات الصيد غير الشرعية وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية. وأكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع

أو يتقدم عدد قوارب الصيد بنحو 25 ألف قارب موزعة على امتداد السواحل اليمنية، فيما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية نحو 360 ألف طن، يتم تصدير ما يقارب 40% منها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، وبعائدات تجاوزت 370 مليون دولار سنويا، موضحا أهمية مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية لتمكين الوزارة من تتبع حركة قوارب الصيد وتعزيز الإجراءات السلامة البحرية وتحسين إدارة الموارد البحرية. من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية حرص بلادها على مواصلة دعم جهود الحكومة في تطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، مشيدا بالخطوات التي تبذلها الوزارة لتنظيم عملية الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع بما ينعكس إيجابيا على الأمن الغذائي والتنموي الاقتصادي في اليمن. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمار في العاصمة الأردنية عمان مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية دكتور عزبي محافظة آفاق التعاون بين جامعة إقليم سبا ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية وفقا للاتفاقيات التعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء قدم الدكتور الرمال لوزير التعليم العالي الأردني عرضا عن أبرز إنجازات جامعة إقليم سبا وبرامجها الأكاديمية والتطويرية وما حققته من تقدم ونمو خلال فترة زمنية وجيزة من عمرها، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتوسيع حضورها الأكاديمي وشركاتها أو شركاتها مع مؤسسات التعليم العلمي العربي وفي مقدمتها مؤسسات التعليم الأردنية والاستفادة من تجاربها العريقة. كما أحاط نائب رئيس جامعة إقليم سبا وزير التعليم العالي بالنتائج لزيارات عدد من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الأكاديمية والتدريبية، وشملت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة وجامعة البلقاء التطبيقية والمعهد الوطني للتدريب وتأهيل المدربين وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية. وقد أكد وزير التعليم العالي الأردني على متانة العلاقة الأكاديمية والعلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وحرصه على زيارتها على تعزيز توسيعها وتعزيزها، مشيدا بالإنجازات التي حققتها جامعة إقليم سبا خلال 10 سنوات من عمرها وباتت صرحا أكاديميا ينظر إليه بإعجاب. كما أكد الوزير الأردني استعداده لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لجامعة إقليم سبا لبناء شراكتها وتعزيز علاقتها مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة للاستفادة من التجارب الأكاديمية وبناء شراكات فعالة تساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز حضورها الجامعة على مستوى الإقليمي والدولي. ناقش اجتماع عقد في محافظة مأرب برئاسة نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي وضم مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات غير المحررة ومأرب مستوى الأداء وأولويات المرحلة القادمة وآلية تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتبها. واستعرض الاجتماع تقارير موجزة حول أنشطة المكاتب وأبرز التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب بما يخدم أهداف الوزارة وتوجيهاتها المستقبلية. وأكد الدكتور الجماعي أهمية تعزيز العمل المؤسسي وتطوير مستوى الأداء في المكاتب الوزارية بالمحافظة بما يساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز كفاءة التدخلات الإنسانية والتنموية، مشددا على ضرورية تفعيل دور المكاتب باعتبارها حلقة الوصل التنفيذية للوزارة والعمل وفق خطط واضحة وآليات متابعة وتقييم تساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأثر الأمثل. عقد المجلس الأعلى للشرطة في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعه الدوري لعام 2026 برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية ونائب رئيس المجلس اللواء الدكتور قائد عاطف وبحضور أعضاء المجلس وكرس لمناقشة

خطة عمل المجلس وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وشدد اللواء دكتور عاطف بالجهود والإنجازات التي حققتها مختلف الوحدات والمصالح والأجهزة الأمنية خلال فترة الماضية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة ويساهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين. وجرى خلال الاجتماع استعراض المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاته السابقة، وكذلك مناقشة مستوى تنفيذها من قبل الجهات المختصة، إلى جانب مراجعة عدد من القضايا والملفات المحالة إليه واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل وزارة الداخلية. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية الأمنية وتطوير القدرات المؤسسية للأجهزة الشرطية وتعزيز آلية التنسيق والمتابعة بما يساهم في تحقيق المزيد من الانضباط والكفاءة في الأداء الأمني على مختلف المستويات. كما أقر المجلس جملة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني والإداري بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات والخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرص وزارة الداخلية وقيادتها على مواصلة جهود التطوير والتحديث المؤسسي وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار وبما يلبي تطلعات المواطنين في الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا موسعا للقيادة العسكرية في مأرب. جامعة إقليم سبات تبحث مع وزير التعليم العالي الأردني تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية. نائب وزير الشؤون الاجتماعية يناقش مستوى أداء مكتب الوزارة بالمحافظة غير المحررة ومأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، نجدد بكم أجمل الترحيب في برنامجكم نافذة على القانون، وسيكون القانون رقم 4 لسنة 2000 بشان السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية، ولكون قانون السلطة المحلية بمثابة المرجعية للتخلص من المركزية، فقد نظمت له عدة قوانين وقرارات تنظم كافة الجوانب المتعلقة بالسلطة المحلية، منها اللائحة التنفيذية رقم 269 لسنة 2000 لقانون السلطة المحلية، والقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 2001 بشان اللائحة التنظيمية لوزارة السلطة المحلية، والقرار الجمهوري رقم 264 لسنة 2003 بإنشاء وتشكيل لجنة وزارية لتعزيز اللامركزية وتحديد مهامها واختصاصها، والقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات، وعدة قرارات جمهورية. وسنكتفي بالقانون واللائحة التنفيذية للسلطة المحلية. جاء القانون مرتبا في 9 أبواب موزعة على السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة المحلية في المديرية، والأحكام المشتركة بين المجالس المحلية، والموارد المالية للوحدات الإدارية، والتخطيط والموازنة والرقابة وحل المجالس المحلية وأحكام انتقالية. أولا، المفاهيم القانونية لقانون السلطة المحلية. جاء في نص المادة 3 من القانون، وكذلك ما يقابلها نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية، أن السلطة المحلية تتألف من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية. ما هي الأجهزة التنفيذية؟ هي مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية. الوحدات الإدارية تتكون من أمانة العاصمة، المحافظات، المديريات، وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات، مادة 2 من القانون. أما رئيس الوحدة الإدارية هو أمين العاصمة أو محافظ المحافظة أو مدير عام المديرية. هؤلاء يعتبرون رؤساء للوحدات الإدارية، وفي المادة 10 تعتبر كل الوحدات الإدارية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. الفائدة من السلطة المحلية هو التخلص من المركزية التي كانت بيدها كافة الأعمال الإدارية والمالية وكانت في العاصمة، فجاءت اللامركزية ونقلت كافة الأنشطة واتخاذ القرارات وإدارة الشأن المحلي من داخل المحافظة نفسها بدون أي حاجة للرجوع إلى العاصمة، مادة 4 من القانون. رتب القانون عمل السلطة المحلية وقسم الجمهورية تقسيم إداري وفق عوامل ودراسات على أسس، ومن هذه الأسس الكثافة والتعداد السكاني والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. هذا كله لأجل ترسيخ الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلم الاجتماعي لكل محافظة، مادة 6 من القانون. نظم قانون السلطة المحلية عمل السلطة المحلية على أساس مجالس محلية بداخل كل مديرية، ومجالس محلية على مستوى المحافظة بانتخاب حر ومباشر ومتساوي طبقا لأحكام الدستور والقانون. ما هي السلطة المحلية في المحافظة؟ فصل القانون في المواد 16 وحتى المادة 37 كيف يتكون المجلس المحلي للمحافظة، على أنه من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات بواقع عضو واحد من كل مديرية يكون في المجلس المحلي للمحافظة، المادة 16 من القانون، لأن هؤلاء الأعضاء في المحافظة لا يمثل مديريته بل يمثل المحافظة كاملا، مادة 17 من القانون. وشرحت وفصلت المادة 19 من اللائحة عمل المجالس المحلية والمهام والاختصاصات في 25 باندا من بنود المادة 19. أما في المادة 20 من القانون، يكون انعقاد المجالس المحلية للمحافظة لأول مرة، والإجراءات المتخذة، وكيفية انتخاب الأمين العام للمحافظة، وكذلك رؤساء اللجان المتخصصة التي هي معروفة بلجنة التخطيط والتنمية والمالية، ولجنة الخدمات، ولجنة الشؤون الاجتماعية، مادة 22 من القانون. مع العلم بأن لكل لجنة من هؤلاء اللجان مهام واختصاصات وكيفية تشكيلها
وأسلوب عملها نظمتها اللائحة التنفيذية في 8 مواد من المادة 7 وحتى المادة 15 من اللائحة، وفي المادة كذلك 32 من القانون. أما في المادة 26 يكون الاجتماع صحيح للمجلس المحلي للمحافظة بحضور الأغلبية ويتخذ القرارات بالأغلبية، وأرجع القانون إلى اللائحة التنفيذية إجراءات ودعوات الحضور وكيفية التصويت ومحاضر الاجتماع والتوصيات وإجراءات توجيه الإنذارات والإخطارات للأعضاء المتخلفين عن الاجتماعات. أعطى القانون للمجالس المحلية استدعاء أي عامل في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح حول مسألة معينة معروضة على المجلس المحلي، وكذلك دعوة ذوي الاختصاص والخبراء مادة 28 من القانون، بشرط أن يكون مدراء عموم المكاتب التنفيذية حاضرين الاجتماع للمجلس المحلي التي يناقش فيها أي مسائل تتعلق باختصاصاتهم مادة 29 من اللائحة. يكون للمجلس المحلي هيئة تسمى الهيئة الإدارية، وهذه الهيئة مكونة من رئيس المجلس وهو رئيسا للهيئة الإدارية، الأمين العام للمجلس نائبا للرئيس، رؤساء اللجان المتخصصة هم أعضاء الهيئة الإدارية. لهذه الهيئة الإدارية مهام اختصاصات مفصلة في نص المادة 32 من القانون في 17 بندا، كما أنها تكون هذه الهيئة هي لجنة مناقصات بالمحافظة، وعليها يطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات مادة 33 من القانون. ما هي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؟ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهم المحافظ، وكيل المحافظة، والمكتب التنفيذي للمحافظة الذي يتكون من المحافظ محافظة كرئيس للمكتب التنفيذي، أمين عام المجلس المحلي نائبا للرئيس، وكيل المحافظة عضوا، مدراء عموم الأجهزة التنفيذية في المحافظة أعضاء. خصص قانون السلطة المحلية مهام واختصاصات كل من المحافظ في المواد 28 وحتى المادة 48 من القانون، وكيفية انتخاب المحافظ وفترة ولايته كحد أقصى 4 سنوات مادة 28 الفقرة باء. وقد اعتبر القانون المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وهو المسؤول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة المحلية مادة 39. المحافظ مسؤولا ومحاسبا أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الوزراء، وقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تكون ملزمة للمحافظ ويجب على المحافظ تنفيذها بالنص مادة 40 من اللائحة. ساعات المادة 41 بالتفصيل لمهام واختصاصات المحافظ، وفي المادة 43 الفقرة ألف المحافظ رئيس لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة، وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث النقل والتعيين والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب. أما المادة 45 من القانون قالت التوجيهات والتعليمات الصادرة من الأجهزة المركزية إلى المحافظة تكون باسم المحافظ، كما توجه المكاتبات والمراسلات من داخل المحافظة إلى السلطات المركزية تحت اسم المحافظ، وكذلك التوجيهات والتعليمات الصادرة إلى المحافظة الأخرى تكون تحت توقيع المحافظ أو من ينوبه. ثانيا، من الأجهزة التنفيذية في المحافظة وكيل المحافظة، يكون لكل محافظة وكيل أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص مادة 49 من القانون. مادة 50، يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على إدارة نشاطه القطاعي أو أكثر، أو على شؤون عامة في نطاق جغرافي معين حسب التقسيم الإداري أو التخصص المعين بقراره. ويكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي ووكيل المحافظة ومدراء الأجهزة التنفيذية. يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، حيث هو مقرر الآن حاليا بتاريخ 5 من كل شهر، أو متى ما طلب منه الاجتماع ثلث أعضاء المكتب دعا إلى اجتماع استثنائي، أو كلما دعت الحاجة إلى الاجتماع، أو في حالة الضرورة القصوى مادة 54 من القانون. ولا تكون هذه الاجتماعات للمكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، بحيث تتخذ القرارات والتوصيات بهذه الأغلبية مادة 55. كما
هناك مجلس محلي للمحافظة يكون هناك مجلس محلي للمديريات، وحيث نظمتها المواد 59 وحتى المادة 80 من القانون ولائحته التنفيذية لقانون السلطة المحلية. حدد القانون التعداد السكاني لكل مديرية التي تستحق أن يكون لها مجلس محلي، وكم عدد أعضاء المجلس المحلي لكل مديرية. ففي المادة 59 قالت التعداد السكاني 35,000 فما دون، يعني أقل من 35,000 يكون مجلسها المحلي مكون من 18 عضوا. وحتى وصل إلى أن التعداد السكاني الذي يصل في المديريات إلى 150,000 يكون مجلسها المحلي مكون من 30 عضو لأعضاء المجلس المحلي. وفي المادة 61 يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح المشروعات والخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية المديرية والإشراف على تنفيذ تلك المشروعات، إضافة إلى دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية ومناقشة الحالة الأمنية في المديرية والشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية، والاهتمام بتنميات الموارد المائية من خلال إنشاء السدود والحواجز المائية. وهناك عدد من الاختصاصات حددتها نص المادة 61 في 12 بند. ويعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات، مادة 62 من القانون. هناك شروط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية قررتها المادة 63 من القانون، حيث يكون الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية هو مساعد مدير عام المديرية في إدارة شؤون المديرية والمجلس المحلي والتحضير والإعداد لاجتماعات المجلس المحلي واقتراح النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس المحلي للمديرية، مادة 64. هناك لجان للمجالس المحلية كما هي لجان المجالس المحلية المحافظة كلجنة التخطيط والتنمية ولجنة الخدمات ولجنة الشؤون الاجتماعية، نفسها نفس اللجان التي هي على مستوى المحافظة ونفس الاختصاصات والمهام وكيفية تشكيلها وأسلوب عملها. حددت تلك الأعمال والمهام والاختصاصات اللائحة التنفيذية في التفصيل. كما يكون مقر المجلس المحلي للمحافظة هو داخل المحافظة، يكون مقر المجلس المحلي للمديرية في مركز المديرية، ويجتمع كل 3 أشهر اجتماعا عاديا أو اجتماع استثنائي بناء على طلب المحافظ أو الوزير، مادة 67 من القانون. الأجهزة التنفيذية للمديرية، كما هناك أجهزة تنفيذية للمحافظة يكون هناك أجهزة تنفيذية للمديرية في كافة الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسة، فالمديرية هي مصغرة للمحافظة كما أن المحافظة هي تصغير للجمهورية، فيكون هناك من يمثل المحافظ داخل المديرية وهو مدير عام المديرية وله مهام واختصاصات نظمته المواد القانونية لقانون السلطة المحلية في المادة من 81 إلى 90 في 9 مواد كشروط تعيينه في المادة 83، وأنه المسؤول الأول والتنفيذي للمديرية مادة 82، ومهامه واختصاصته في المواد 84 وحتى المادة 90. الباب 4 للقانون، هناك أحكام مشتركة، نفس الأحكام التي تكون للمجالس المحلية للمحافظة يكون للمجالس المحلية المديرية، منها المادة رقم 98 التي قالت لا يجوز للشخص أن يرشح نفسه كعضو للمجلس المحلي في أكثر من وحدة إدارية في وقت واحد. لهذا عضو المجلس المحلي سواء كان على مستوى المحافظة أو على مستوى المديرية يحق له التعبير برأيه بحرية في اجتماعات المجلس المحلي ولجانه المتخصصة، يحق له الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي، اقتراح وإدراك موضوع في جدول أعمال المجلس المحلي. المادة 109 من القانون قالت للمجلس المحلي حق، المجلس المحلي سواء في المديرية أو في المحافظة له حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية، أي مدير من مدراء العموم الأجهزة التنفيذية في المحافظة أو الأجهزة التنفيذية في المديرية للاستيضاح منه حول أي مسألة تدخل في اختصاصاته. ومعروف الأجهزة التنفيذية وهي المكاتب، كافة المكاتب كمكتب المالية ومكتب الإحصاء ومكتب الأحوال. وهناك أسباب تسقط هذه العضوية في المجلس المحلي من عضو المجلس المحلي، إذا خالف هذا العضو أحكام من أحكام هذا القانون تسقط عنه العضوية، العمل بما يخالف في قرارات وتوصيات المجلس المحلي تسقط العضوية عن هذا العضو، إخلال العضو بواجبات العضوية. الموارد المالية للوحدة الإدارية،
معروف أن هناك موارد محلية وهناك موارد مشتركة على مستوى المحافظة، وهناك موارد عامة مشتركة، وهناك دعم مركزي بما تخصصه الدولة من دعم سنوي للوحدة الإدارية. حددت تلك الموارد المواد 123 وحتى المادة 128 من القانون وشرحتها وفصلتها المواد في اللائحة التنفيذية للقانون، علما بأن التوزيع لم يكن عشوائيا أو حسب الهوى، بل تكون توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وفقا للنسب التالية: 25% من الإيرادات تكون لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل، 25% صالح لنشاط المحافظة كامل، و 50% توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي. مادة 124 الفقرة باء، الفقرة ج من المادة 124 يكون التوزيع وفقا للكثافة السكانية في المديرية، لوفرة أو شحة الموارد للوحدة الإدارية، مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، نسبة الحرمان لهذه المديرية، كفاءة أداء السلطة المحلية يلعب دور في توزيع تلك الموارد، وكفاءة الإيداع في التحصيل. فكلما كان نسبة التحصيل أكثر كلما حصلت المديرية أو الوحدة الإدارية على موارد أكثر، وكفاءة الأداء تلعب في تحصيل الموارد المالية وسلامة إيقافها. مع العلم أن أغراض وتمويل خطط ومشاريع التنمية تكون اقتصادية واجتماعية ولا يجوز إيقافها أو جزء منها لأغراض حزبية. مادة 125 من القانون. هل هناك رقابة على أعمال الوحدات الإدارية؟ قال: تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطة الأجهزة المركزية. مادة 144 من القانون. تكمن هذه الرقابة في التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها اختصاصاتها طبقا للقوانين، فكلما كانت المهام والاختصاصات مطابقة للقوانين كلما كانت الرقابة أخف، وكلما كانت عمل هذه الأجهزة وفقا للأنظمة القانونية والسياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية. مادة 146 من القانون. هناك شيء اسمه حل المجالس المحلية، وردت في المادة 149 وما بعدها. قال: لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل إلا بقانون، كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد، لابد هناك أسباب مختلفة حتى يحل المجلس، ويصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وكله هذا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة. مادة 150 من القانون. الأحكام الختامية والانتقالية، وردت جملة من الأحكام الختامية في المواد 152 وحتى المادة 174 عن كيفية عمل اللجان العليا للانتخابات فيما يخص المجالس المحلية وعمل مدير أمن الوحدة الإدارية وكذا الأمن العام فيما فيها تحت إشراف وتوجيه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محل رئيس الوحدة الإدارية وفقا للقانون في المادة 155، وتنتقل بقوة القانون كافة الاعتمادات والمخصصات المالية الجارية والاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى حساب كل وحدة إدارية اعتبارا من تاريخ انتخاب المجالس المحلية. مادة 163 من القانون. وفي المادة 167 تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكم المديريات، ويسري بشأنها ما يسري على المديريات من أحكام. أعزائي المستمعين، وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم من نافذة على القانون، شاكرين لكم كرم المتابعة والإصغاء، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة.

بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي يكافئ نعمه ويدافع نقمه ويستوجب مزيده، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم فقه الذكر، وحلقتنا لهذا اليوم عن ذكر الله تعالى بذكر أسمائه وصفاته. إن من أجل الذكر وأفضله ذكر الرب تبارك وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بما هو أهله، بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى عليه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك. إن الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة، وذكر والثناء عليه بها وتنزيهه سبحانه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهو النوع، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث المشتملة على الحث على حمد الله وتكبيره وتسبيحه وحسن الثناء عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين. وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه، نحو قولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا أفضل من مجرد قولك سبحان الله. وكذلك قول الذاكر: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، فهذا أفضل من مجرد قول القائل، قول الذاكر الحمد لله فقط. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة في مكانها، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد جيد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه العلامة الألباني في كتابه الجامع الصحيح، صححه في الجامع الصحيح. فهذا جميعه من ذكر أسماء الرب وصفاته. النوع الثاني من هذا هو الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه من أعمالهم خافية، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته، ونحو ذلك من أنواع الإخبار عنه بالثناء عليه بما هو أهله مما أثنى هو به على نفسه وما أثنى به عليه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أنواع: حمد وثناء وتمجيد. فالحمد هو الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى يجمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والمجد كان مجدا. وقد جمع الله تعالى الأنواع الثلاثة في أول سورة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إنما تقدم هو النوع الأول، هو النوع الأول من أنواع الذكر، وهو ذكر الرب بذكر أسمائه وصفاته، وهو نوعان كما سبق، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا النوع من الذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. أما النوع الثاني فهو ذكر أمر الرب ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان: أحدهما ذكره سبحانه بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، فكل هذا من ذكر الرب تبارك وتعالى. هذا كله من ذكر الله، الإخبار عن الله بأنه قال وأحب وأمر ونهى، هذا من ذكر الله. ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام هي مجالس ذكر لله. قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تحج وأشبه ذلك. وكان أحد السلف وهو أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم قولوا سبحان الله والحمد لله، فغضب أبو السوار وقال ويحك في أي شيء كنا إذن، يعني نحن ونحن نتحدث عن الحلال والحرام والأمر والنهي لسنا إلا في مجلس ذكر الله، فليست مجالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو هذا. فهذه مجالس ذكر، ولكن الذكر أشمل، فالمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه وما يرضاه وما يكرهه وما يأباه هي من مجالس الذكر، بل ربما كان هذا الذكر أنفع من مجرد التسبيح والتحميد والتهليل بدون فقه. والنوع الثاني ذكره سبحانه عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فامتثال العبد لأوامر الله وانقياده لشرعه وإذعانه لحكمه واجتنابه لنواهيه كل ذلك من إقامة ذكر الله تعالى. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. وقد أوضح هذه الأقسام المتقدمة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وذكر أنها إذا اجتمعت للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. فنسأل الله الكريم أن يحقق لنا ولكم مستمعي الكرام ذلك أو تلك المنافع التي سبق لنا ذكرها من ذكر الله تعالى، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

القصائد تتجاوز الوزن والقافية بكل سهولة، وإذا ما حاولنا تقييدها باللحن نكتشف أنها تتدرج السلم الموسيقي بسرعة قصوى، وهي لا تفعل ذلك إلا لتكون موشحات تربط على قلوبنا ذات انكسار، وكأنها تقول: لا يأس يا صغار، لا قنوط، بعد حين يأتي الفرج من مستجيب الداعي.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيخ محسن الزنداني فجر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 والاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية الدول العربية والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في جوانب دعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بدعم وإسناد إقليمي ودولي. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشات اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير شركة لونغ شيانغ الصينية للطاقة في مقاطعة خونان للعلاقات الدولية جو سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. شاركت بلادنا في أعمال الندوة رفيعة المستوى حول القدس عنوان لسردية عالمية للسلام والتي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بالشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بوفد تراسه سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصباحي. التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا برئاسة يو اي باسيو الذي يزور بلادنا حاليا ورئيس المكتب الفرعي لبرنامج الأمم المتحدة للماء في عدن عبد المنعم مصطفى. أتلفت شرطة محافظة مأرب اليوم الأربعاء كمية كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة بلغت 6200 باكيت من حبوب البريغابالين بتركيز 300 ملغرام بما يقارب مليون كبسولة، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. وجرت عملية الإتلاف بحضور وإشراف النيابة العامة بمحافظة مأرب إلى جانب اللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم.

0: نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبائنا المستمعين، مستمعين برنامج حياة البسطاء وإذاعة مأرب المحلية. كما عودناكم في كل حلقة من برنامج حياة البسطاء نلتقي ضيف جديد ونسرد أيضا معه قصة جديدة وحياة مختلفة، ليست بمختلفة كثيرا عن غيرها، ولكنها مختلفة بصعوباتها، ربما بمشقاتها وبالأشياء التي مر بها دون غيره. في هذه الأثناء لدينا أحد الضيوف سيعرفنا باسمه أيضا وسيعرفنا بمهنته. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عرفنا باسمك.
2: عبد الله عبد النعمان.
1: عبد الله عبده، من أي محافظة؟
2: إب.
1: من إب. إيش بتشتغل هنا؟
2: أشتغل بالبسطة. بساطة. أيوة.
1: إيش معك فيها بالضبط؟
2: إكسويرات، عطورات، مواد تجميل كلها، وألعاب جهال.
1: كم لك بتشتغل فيها؟
2: والله لمدة طويلة، لي 19 سنة.
1: 19 سنة في محافظة مأرب ولا؟
2: في محافظة مأرب فقط.
1: و 19 سنة وأنت مع هذه العربية؟
2: وأنا في البسطة واصل.
1: يعني ما شاء الله كل هذه المدة وأنت في هذا المكان، يعني قد أصبحت معروف في المحافظة.
2: طبعا قدم بيعرفون الصغير والكبير، ما قال كم من جاهل قد هو كبير قال يا أخي أنا أعرفك أنا في البسطة هذه لك مدة وما زلت بينها.
1: يعني قد معك معروفين زباين.
2: طبعا معروفين مليان، أصحاب مأرب كلهم يعرفوني.
1: ما شاء الله. وكيف شفت العمل هنا في مأرب؟
2: والله الحمد لله العمل تمام لا بأس. بالأثناء طلعت عدنا شباب وزوك من ظهرها والآن هذاك الولد قدوس شباب.
1: أيوة. من متى بدأت تشتغل؟
2: من 2004.
1: كم كان عمرك يعني لما أول ما بدأت تشتغل كم كان عمرك؟
2: والله طلعت أنا على ما أعتقد عمري 24.
1: 24 سنة.
2: أيوة. والآن عمري تراح ما بين 39 كذا، يعني تخمليا ما يعني بالضبط.
1: يعني حلو انك بدات تشتغل في مرحله الشباب.
2: ايوه لانك في... تدرس. انا درست اول لما كملت الثانويه.
1: ما شاء الله كملت الثانويه.
2: كملت الثانويه ورجعت طلعت، انا كنت بكمل الجامعه جيت وما في جامعه عاد بمارب. ما قد مش فعلت للبسطة.
1: يعني جيت وعادك الجامعه مش موجوده في مارب.
2: ما قال فيش جامعه عادي. جيت ما حصلت جامعة واصل فتحت لي بسطة مصدر عمل.
1: يعني لو كان في جامعة كنت بتواصل دراسة؟
2: واصل جامعة طبعا كنت بواصل، بس جيت ما فيش جامعة فتحت لي بسطة وبعدين رجعت تطلع الجامعة ما عاد قدرت أواصل.
1: إيش اللي كنت بتدخل التخصص؟ كان في راسك تخصص معين؟
2: والله كنت أشياء أدخل يعني أحياء أو قرآن علومه، هذا يعني كان أملي الوحيد.
1: طيب ما فكرتش بعدين لما فتحوا الجامعة تكمل؟
2: والله كنت أفكر أكمل بس ارتبط بالبسطة ما قدرت أواصل.
1: بدأت بعدين تنشغل يعني معك أسرة بعدين؟
2: خلاص تحملت أسرة ما قدرت أفلت وأواصل الدراسة، عبل استمرت بالبسطة عقلي.
1: أيوة. أنت من محافظة إب صح؟
2: محافظة
1: إب. طيب إيش اللي خلك تجي مأرب؟
2: والله كان معي أخي هانا في مأرب كان يشتغل بفندق، طلعت بعده أطلع لهنا عشان نشوف ندرسك وقت تطلع الجامعة، كانوا يتكلموا عن الجامعة عندنا بتطلع. طلعت تأخرت فتح لي البسطة، طلبت الله بالبسطة ما عاد.
1: بعدين تعلقت بمارب خلاص؟
2: تعلقت بمارب خلاص، حتى لما تزوجت طلعتهم هنا طوالي ما عاد جلست من ذا. سكنت هنا.
1: ما تقدرش تفارق مارب؟
2: خلاص مارب أنا منها وفيها.
1: طيب عن محافظة إب ما تتمناش إنك ترجعها تروحها؟
2: والله إن يعني القلب والله لا يفقدها، بس خلاص صارت الأوضاع صعيبة جدا، السفر من ناحية التنقل صعب جدا. لذلك والله أنا أخرج حتى ولا أنا فقد لها وأشياء شو أزورها وأشياء أزور الأسرة بس خلاص.
1: معك هناك أهل؟
2: أيوة في أهل معي.
1: معك أبك وماك؟
2: أب وأبي وأمي توفوا الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم يا رب. يعني خلاص أنت الآن مطمئن على حياتك، زوجتك أولادك عندك؟
2: الحمد لله عندي أيوة موجودين.
1: أكبر واحد من الأولاد كم عمره؟
2: عمره يتجاوزه 15
1: سنة. بدأ بين أشوفه بيشتغل معك صح؟
2: أيوة أنا خلاص قد يوم مساك معنا ما حدا مارس معه إلا شوية شوية يعني وقت الزحمة
1: تعلمه.
2: أيوة والله قد يمسكه
1: يعني إنك تعلمه بس بيدرس أكيد؟
2: يدرس ضروري، الدراسة أهم حاجة، ما الدراسة ما يفعل الكلام.
1: طيب خلينا نتكلم عن مأرب زمان، بما أنك أول الناس اللي عاشوا هنا عاد مأرب بداياتها، إيش الفرق بين مأرب من أول والآن مأرب؟
2: فرق كبير جدا جدا جدا، فرق كبير. أنت داري كنت تطلع أنا مأرب أول ما طلعت كان في نص الشارع هذا مزفلت فقط، ما فيش ناس، شوفوا الساعة ما عابش الحد خلاص الدنيا فاضية، كان حنشوف الزحمة يعني شوية رجال ما كان فيش نسوان خالص. ما يخرجين ولا تحصلي امرأة ما بالرجال آخر رمضان يعني آخر 23 28 29 فقط ولا من أول رمضان الدنيا ولا كأن في حد هنا ما كان بالشارع هذا فقط ولا ما الشارع الباقي ما هبش الدنيا خبوت.
1: أما الآن خلاص
2: الآن زحمة الآن شوفي ما تسكيش تمشين خلاص الدنيا ازدحمت والله ما أقدرش أمشي لها شيء اللي دي بضاعة هذا ما أقدرش.
1: بس بالنسبة لك مع الاستحام العمل زاد؟
2: الحمد لله أيوة ضروري يزيد، كل ما ازدحمت الأمور كل ما زاد العمل الحمد لله.
1: يعني كان أفضل من الآن؟ أفضل أصبح
2: الآن أفضل، بس على الصرف هذا كان الأول يعني طلب الله شوية بس نو بركة الحين صح العمل بس الأسعار مرتفعة جدا مرتفعة، حتى كانت تدي له الساعة تدي له قطعة واحدة تشتري وعاشي ربعي من الأسعار والله يعني ما تشتري إلا بعد ما تمارس تبايع تبايع تبايع تقع تقتنع
1: الآن
2: أيوة. ما من أول كان الأسعار يعني منخفضة وكان حتى لو في فلس قليل بس بركة.
1: طيب خلينا نتكلم عن حياتك، كيف كانت يعني حياتك؟ هل كانت مليئة بالصعاب؟ هل كانت حياة سهلة؟
2: والله يعني نص، تجاوزت النص، نصها صعاب ونصها يعني الحمد لله يعني تقدر تمشيها.
1: تمام.
2: يعني على حالتي ضروري انها في صعاب شوية.
1: طيب خلينا نتذكر معك أصعب موقف صار في حياتك.
2: والله أصعب موقف بالنسبة لي في حياتي كلها صعبة شوية بس نكمل، ما بش يعني صعبة يعني حاجة محددة أن أقدر
1: ما فيش حاجة تتذكرها يعني ما نسيتهاش في موقف صار معك ما نسيتوش، مثلا مرض من أولادك، موقف كان ظرف صعب؟
2: والله موقف هو ابني أول ما كانت عمره 3 سنين يعني أنا اشتغل واتصلوا لي ابنك يعني الدرب كسر رجله، أنا فلت للبسطة وخلاص
1: فلتها بدون ما
2: تغطيها، فلتها ما غطوا لي لأصحابي غطوا العربية في الطربال، أنا فلتها وسافرت طوالي كانوا بالبلاد.
1: سافرت لهم لأب؟
2: سافرت لأب لأن ما قاكم تشككم أنا
1: ولا عاد انتبهت لحقك البضاعة ولا شيء؟
2: هذا أول والد عاد أنا فارح به فلتها قلنا أنا مغلقه وأنا بارح لي رحت طوالي ما شئت أنا مغلقه ورد البصرة الخلف وأنا روحت طوالي بزيته أسعبته
1: رجعت ارتحت طمنت؟
2: طمنت بعد ما وصلت لعنده وعالجته طمنت.
1: الحمد لله. هو هذا الولد الكبير؟
2: الكبير ايوه.
1: الان اللي اصبح يعاونك؟
2: اصبح يعاوني هو البكر.
1: طيب كيف تمام بيمشي معك في العمل؟
2: الحمد لله الحمد لله لا باس، ربك يعني ما يضيع ضروري يدي
1: عوض
2: يعوض الانسان.
1: كم معك اولاد غيره؟
2: باقي 2 اولاد 2 بنات. هذا مظنهم هذا ولد باقي واحد صغير اصغر مني
1: ما شاء الله كلهم بيشتغلوا معك؟
2: بيشتغلوا هذا يشتغل بالماء بال
1: تعلمهم
2: ضروري ما يكافحوا كيف الحياه تشيل كفاح على الاقل يعاونوني بحق الملابس حقهم.
1: انت مستاجر؟
2: مستاجر قال طبعا.
3: ساجل.
1: كيف بتلاقي يعني مستوى دخلك مع الإيجار مع المصاريف؟ هل بتقدر تمشي الأمور؟
2: شكر المستأجر والله إنه متعاون معي يعني لغاية إنه كأب
1: المأجر
2: شكرا له جميل البعداني، بس والله إنسان يعني ما يقدر. مات ما عندي فلوس أديت له، بعدين ما أجر لي بأقل الإيجار. والله يعني متفاهم يعني معي،
1: يعني يسامحك يتغاضى أي حين
2: يتغاضى ويسامح وما يعني بأقل الإيجار عندي.
1: والله هذا شخص نادر فعلا.
2: هذا شخص نادر والله، أنا كلمته أنه شخص نادر هنا بمارب. والله
1: محافظة ماربو؟
2: ها؟ لا هو من إب تظهر من بعده، بس أنه يعني طيب للغاية. جميل. على المؤجرين الباقيين يعني إنسان ما يقدرش والله.
1: والله إنسان حلو. طيب تكلمنا عن الصعوبات، خلينا نتكلم على أجمل يوم في حياتك، أحسن يوم في حياتك.
2: أحسن يوم في حياتي يوم طلعوا لي العيال والمرأة لها نسكن، هذا شفتي أحسن يوم.
1: أرتحت
2: يعني حسيت بالراحة. صح.
1: ليش بدونهم؟ كيف كانت حياتك بدونهم؟
2: صعبة والله، تعب.
1: إيش التعب؟ اشرح لنا إيش التعب اللي كنت تعاني.
2: مالك أنت داري أنك نحن نقعد على الرصيف، النوم نوم بالرصيف، يعني حياة زي ما تقولي حياة يعني صعبة
1: مشردي.
2: كان غابات ماشي كذا، الحين ما فيش غابات مرة، كانت غابة قيس يومين والله وإحنا بينها،
1: لأنه كانت صحراء وما فيش بيوت وما فيش
2: كان الحين ما فيش غابة خلاص، كانت غابة قيس يومين وإحنا بينها. والله بعض الأحيان كنت أقوم بالصباح البطانية قديمة مليان تراب، أنبلها تراب، بس إيش نسوي؟
1: كم ظليت على هذا الحال؟
2: ظليت لي 4 سنين. 6 سنين.
1: وأنت هكذا تنام في الشارع وتصحى في الشارع؟
2: هكذا على الوضع هذا.
1: والأكل والشرب تقسمه بينك أنت، المصاريف تقسمها بينك وبين الأسرة هناك في ما في إب؟
2: ضروري هاي. كنت أهم شيء عندي هم، ما أهم نفسي زي ما أهمهم بالمصاريف، ضروري ما توارفت رسلنا بها. كيف؟ ما أنا ما أدي هم نفسي والله ما.
1: ليش الإنسان يحمل نفسه هذا الهم؟ ليش تزوجت؟
2: ضروري هكذا الحياة، هكذا الحياة، لسنا الحياة، بس الحمد لله يعني أتجاوزنا الصعاب وربك ما يخيب.
1: خلاص الآن مرتاح؟
2: الآن مرتاح الحمد لله رب العالمين.
1: قد هم عندك جنبك؟
2: يا تروح أطلب الله لا ساعة 12 وأروح أخلي الولد جنب البسطة وأروح البيت أخزن. خلاص.
1: من متى تبدأ عملك في رمضان؟
2: 3 العصر للمغرب، من بعد العشاء للساعة 3 الفجر. لأن هذه المرة الحمد لله ما فيش حظر من الساعة 11. كنا نطلب الله الساعة 11 وقت ما السوق، وقالوا حظر نغلق ونروح.
1: لكن هذه السنة حلوة.
2: السنة حلوة.
1: يعني أفضل من السنة الأولى.
2: أفضل بكثير.
1: الحظر بيضيق عليكم؟
2: الحظر بيضيق علينا طبعًا. الحظر يصبر لأن السوق ما يبدأ للساعة 11. الساعة 11 وقال الناس يلا الحظر حظر حظر يتلفلفوا يمشي،
1: يلا الناس يكملوا يتعشوا ويلفلفوا
2: ما بيش وقت، بعدين يزدحموا من المغرب ما تقدر يشتف على أي حاجة. قبل الحظر قبل الحظر يزدحم الأمور مع ربشة بقماعة سكيش طلب الله سعم الناس، لكن حما الوقت مفتوح تقدر تنظمي أموري
1: وأنت
2: ترتاحوا
1: كمان.
2: ترتاح طبعا. نعم
1: الحمد لله انك ارتحت تجاوزت حياة الصعوبات ونسيت انك يعني الصراحة صعب على الواحد انه يظل 6 سنين ينام في الشارع عشان بس يوفر لقمة عيشه واولاده ويصرف عليهم. بس ما شاء الله عليك يعني كان عندك عزيمة كبيرة وقدرت انك تتجاوزها. طيب خلينا نعطي الناس دروس. يعني في ناس يوصل لمرحلة ييأس يفقد الأمل، ما عاد يشتغلش ولا يبذل أي جهد، خلاص مجرد ما يصيبه ظرف صعب يستسلم.
2: اليأس هو التدمير الصح. لا يأس من الحياة، ضروري ما يكافح الرزق من الله، ضروري ما يكافح ويعمل حتى يلقى الله. ما اليأس هو الذي يعطم الإنسان. إذا يأس انتهيت، لكن خلي اليأس على جنب يا أخي واعمل، اعمل جهدك والله والرازق، اعمل افتح لك اي حاجه وربك يديني.
1: ما فيش ولا مره صابك الياس هذا؟
2: والله كان يصيبنا الياس وقت البلديه لما كانوا طاردونا يعني وشلوا البضائع شلوا ذاك، كيأس وارجع اقول لا الا الياس، نجدد المعنويه ثانيه ونكافح ونتهرب وهذا ونمشي امورنا.
1: ايش البلدية لما تجي تشل بضاعتكم؟
2: شلت بضاعه لان شوفي قد هم بوسط الشارع ما في عند البلدية يعني ما نلومها
1: معذورة يعني
2: معذورة لان زحم الشارع حتى ما تسكيش مشي السيارات بس انهم يجوا بعض احيان ما يشوفوا من جواب من اصحاب البسطات ما يرفعوش يجوا يحملوا ايوه ضروري
1: بعدين يفرج الله وتبدا من جديد
2: نرجع من جديد نجدد المعنويه مره اخرى ونمشي.
1: طيب في بداياتك هل كانوا التجار يتعاونوا معك يعني مثلا يعطوك على بال ما تشتغل وترجعها لهم هل في تجار معينين تعاملوا معك معامله طيبه؟
2: التجار كامل والله نشكرهم شكرا كثير كم من تاجر يقول عندي يا اخي تعال شل لك بضاعه واطلب الله وحاسبني.
1: يا سلام هذول نموذج
2: هذا التجار والله خاصه انا التجار يعني طيبين جدا والله كانوا يقولوا لي ابغى البسطه تعال عندي شل بضاعه وبيع لا تحاسبني بيع وحاسب كنت أشل بضاعة نزلناهم وأطلب الله حاسبهم طوالي وأنا من الشباب العاطل أن يبدو يعني لا يأسي يبدو قصر جهدهم والله والرازق يكافحوا وما يجد إلا خير
1: لابد ما بعد العسر يسر
2: بعد العسر يسر إنما مع العسر يسر.
1: إذن قبل أن نختم حلقتنا معك هنا 30,000 مقدمة من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية هو مبلغ قليل بحقك وبحق أشخاص كثيرين لكنها جائزة بسيطة هي 30,000 ريال من مصنع هيلان وإذاعة مأرب كل عام وأنت بألف خير يا رب ونلقاك إن شاء الله بخير
2: وأنتم بألف خير إن شاء الله شكرا لكم على هذه المساعدة والتواصل معنا ألف جزيل الشكر
1: ألف شكر لك أعزائنا المستمعين كانت هذه الحلقة هنا في الشارع العام كما عودناكم ومع أحد الأشخاص البسطاء في المجمع أعزائنا المستمعين نلقاكم في قصة جديدة من قصص حياة البسطاء ونلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته عليه، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات يا خير الغافرين.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، الذي يسلط الضوء على قضايا الأسرية والنفسية والتربوية التي تمس حياتنا اليومية وتساهم في بناء الأسرة أكثر وعيا واستقرارا. كثير من الآباء والأمهات يشتكون من بعض السلوكيات التي تظهر لدى أطفالهم كالعناد والعدوانية والكذب والصراخ، ويتساءلون هل هذه سلوكيات طبيعية؟ هل ستختفي مع الوقت؟ أم أنها مؤشرات تستدعي الانتباه والتعامل معها بطريقة صحيحة؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال وكيف يمكن للأسرة أن تفهمها وتتعامل معها بوعي قبل أن تتفاقم وتؤثر على الطفل ومستقبله. سمعين الكرام، يسرني في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال أن نستضيف ضيفتي هنا في الاستوديو الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني، مرشدة نفسية أسرية. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
5: أهلا وسهلا، حياكم الله.
4: حياكم الله أستاذة فاطمة. لو بدأنا في التحدث عن فهم المشكلات السلوكية من البداية، فما المقصود بالمشكلات السلوكية بشكل عام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر التربية أساس النمو والحياة، والأبناء هم الثروة الحقيقية التي نمتلكها وتكون في مجتمعنا. بالنسبة للمشاكل السلوكية، طبعا تختلف المشاكل السلوكية من طفل لآخر، وكذلك تعتبر المشاكل السلوكية المشكلة هي خارج الإطار الطبيعي والمعهود لأي تصرف، مثل العناد، مثل الكذب، مثل السرقة، مثل الانحرافات السلوكية الأخرى، الانحرافات الجنسية، فرط الحركة، تشتت الانتباه. هذه كلها مشكلات سلوكية. هناك مشكلات سلوكية داخل البيت، وهناك مشكلات سلوكية في المدرسة تعاني منها البيئة المدرسية.
4: هل هناك عمر محدد نحصر فيه المشكلات السلوكية أو بدء ظهورها من عمر محدد، أم هي متاحة للأطفال بشكل عام؟ يعني متى أبدأ أكتشف إنه هذا العمر أكتشف هل هي مشكلات أو لا؟
5: طبعا بدراسة النمو العمري للأطفال أو دراسة مفاهيم النمو واضطرابات النمو، نعرف إنه في مشكلات سلوكية تختص بسن معين. يعني مثلا العناد، قد يبدأ العناد لدى الأطفال من سن 7 سنوات، فهذا وضع طبيعي. لكن العناد الغير مقبول، هذا ما نتحدث عنه،
4: أطفال من عمر سنة عنيدين بشكل
5: ربما فعلا الطفل
4: ممكن.
5: أيوة ممكن يكون بس عناد بسيط، لكن من سن 6 سنوات وما فوق يبدأ العناد كظاهرة طبيعية في نمو الطفل من سن 7 سنوات. فهذا مثلا مؤشر أنه المرحلة العمرية هذه طبيعي جدا أنه يكون الطفل مثلا معاند. لكن هناك اختلاف بين ما هو العناد. هل العناد المقبول، العناد اللي يبرز شخصية الطفل، الطفل الذي يقول أنا هنا، يعني هو بيعاند مثلا ليبلغ الآخرين أنه موجود، نعم جذب الانتباه. وهناك عناد آخر اللي هو العناد السلوكي أو العناد المرضي. مثلا أيضا لو تحدثنا عن مرحلة أخرى، هناك مثلا مرحلة المراهقة، قد تظهر سلوكيات انحرافية، مثلا سرقة، تنمر، عدوانية، يعني غالبا تكون في، يعني ممكن تكون أكثر في مرحلة المراهقة.

0: صحيح، هذا يقودنا لسؤال اللي هو ما هي أبرز المشكلات السلوكية للطفل بعد ما عرفنا أهم يعني ضرر أو مفهوم عام عن هذه المشكلات السلوكية؟ إذا أتينا للتحدث بتفاصيل أكثر حول أبرز هذه المشكلات لدى الأطفال التي كأنها يعني شعار أحمر أو ريد فلاك كما يتحدثون، إنه أركز إنه الآن بدأ سلوك غير طبيعي للطفل.
1: أبرز هذه السلوكيات مثلا لو قسمناها على مستوى السلوكيات المدرسية أو السلوكيات في المنزل بشكل عام، عندنا مثلا سلوكيات العدوان قد تكون في المنزل وفي المدرسة، سلوك التنمر، سلوك الكذب، سلوك السرقة، سلوك ذكرنا العدوانية، فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذه من السلوكيات البارزة الآن وموجودة وظاهرة على السطح، وأسبابها غالبا تكون أسبابها اللي هي كثرة اللعب وكثرة اللعب واستخدام الجوال خاصة للأطفال، وهذا النقطة مهمة إن شاء الله نركز عليها في أحد المحاور المقبلة. فأقصد هذه أغلب السلوكيات الموجودة الآن. أيضا على السطح تظهر سلوكيات سيئة جدا، وأرجو من الآباء والمربين والاهتمام بها، وهي الشذوذ. يعني أصبح ظاهر حتى على السطح، إنه هنا وهناك قد نسمع في مدرسة، في فصل، في حارة، في مسجد، في تبرز التحرشات الجنسية لدى الأطفال أو خاصة البالغين مع الأطفال اللي أصغر منهم. هذه من السلوكيات اللي نحب إن احنا نركز عليها وننتبه لها بشكل كبير. مثل ما قلنا أيضا، فرط الحركة وتشتت الانتباه أصبح ظاهر، الضعف الدراسي، الكذب، الميل نحو العنف، التنمر، هذه كلها
0: شكلين، يا اما يكون لفظي اما جسدي باليد.
1: طبعا العنف اللفظي والعنف الجسدي، والان حتى العنف والتنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح،
1: لم تعد مقتصرة على يعني المدرسة ولا البيت ولا الحارة، ولكن أيضا تعدت إلى مستوى التواصل الاجتماعي.
0: صحيح. إذا متى يصبح السلوك طبيعي ومتى يصبح مشكلة؟ الآن كما تحدثنا أنه الشخص لما يكون بالغ وفي آثار سلوكية هي أكيد كانت موجودة في الطفولة ولم تعالج، فكيف أستطيع كأم، كأخت، كشخص موجود في البيت أشارك الأطفال أو أحاول أن أسيطر على الأمور قبل من أن أنتقد المجتمع شخص عنده اضطرابات سلوكية وهو كشخص بالغ وما نظر إليها في ذاته، فلو ننتبه لها في البداية كيف أستطيع أميز هل هذا السلوك طبيعي أو سيصبح مشكلة مع الوقت، خصوصا مثلا نقطة العناد هذه، إذا كانت العنف أيضا؟
1: طبعا هناك مقاييس تربوية من خلالها أستطيع أن أعرف هذا. أولا دراسة المرحلة العمرية اللي بيمر بها الطفل، فمعرفة الخصائص للمراحل العمرية المعروفة، يعني هذا يحدد لي أنه هذا في الوضع الطبيعي. يعني مثلا العناد سن 7 سنوات طبيعي، لكن كم نسبة العناد؟ تمام. أنه الطفل مثلا أيضا العناد أيضا في مرحلة المراهقة، طبيعي يكون الطفل في مرحلة المراهقة لأنه أصلا الآن بيظهر نفسه، بيبرز نفسه،
0: ينتقل لمرحلة أخرى.
1: هناك طبعا تغيرات فيسيولوجية داخل الجسم، المراهق طبعا يمر بهذه المراحل بشكل عام ويتعب، وخاصة مع ضعف الغذاء، قلة التوجيه والتوعية، قلة الاهتمام، فتلاقي هذا. لكن كم النسبة؟ هل هي النسبة اللي يعني مثلا لو تكلمنا على العنف، ممكن أي طفل في سن المراهقة ممكن يكون عندها عنف، لكن هل يؤذي الجميع؟ هل ما يصبرش، يعني مثلا ما فيش بينه توافق مع الآخرين؟ احنا نقيسها من خلال نسبة التوافق، نسبة يعني هي نسب معينة بتكون فيها مقاييس تربوية معينة، من خلالها نستطيع انه نقول هذا الطفل فعلا يعاني من العناد الشديد، هذا الطفل فعلا عندما تتوقف الحياة، عندما يتوقف العطاء عند هذا الطفل، اللعب، الكذا، خلاص يصبح معاند. مثلا

0: يصبح معاه طول اليوم، ممكن ينسى يعني، ممكن يمر اليوم كامل وهو لازال في يعني مرحلة العناد. لكن لو عاند قليل ورجع طبيعي. وبعدين العناد احنا بشكل عام احنا نشوف الاطفال نشتيهم يمشوا على الصراط المستقيم، نسينا ان احنا اصلا لما كنا في سنهم كان عندنا عناد، كان عندنا يعني سلوكيات معينة، لكن ربما كانت في الوضع الطبيعي. فاقصد انه انا استطيع من خلال انه نسبة معينة، هل توقف اداء الطفل، نشاط الطفل، لعب الطفل، تواصل الطفل مع اسرته، هل المشكلة مشكلة السلوكية هذه أصبحت تسبب مشكلة أكبر منها؟ يعني مثلا ممكن ما يأكلش بسبب أنه جالس معاند، مثلا أيوة خلاص يغلق على نفسه، ما عاد يخرج، ما عاد يلعب، ينعزل. إذن هنا فعلا في مشكلة، وحقيقة أصبح عدد كبير من الأطفال الآن يعانوا من هذه المشاكل، المشاكل السلوكية، خاصة مع إدمان الجوال. الآن الأطفال يمسك الجوال يصبح كالنسمة، وهذا ما يصبح عنده، وهذه مشكلة الأمهات أنها تعطي الأسهل. ابنها فعلا أصبح أسهل شيء عند الأم أو الأب أنهم يشتروا أيباد أو جوال ويعطوه لأبنائهم، رغم أنه هناك خطورة شديدة. الجوال، أشعة الجوال وشاشات الجوال والأيبادات يعني تدمر خلايا الدماغ بنسبة كبيرة جدا. الجوال قبل 16 سنة وخاص يعني وبالأخص قبل 12 سنة يدمر خلية الأمجدالة، اللي هي هذه الخلية اللي هي تعتبر الذاكرة الرئيسية للإنسان، ذاكرة العواطف والمشاعر، تدمر الأحاسيس والمشاعر، فيصبح عند الطفل تبلد عاطفي، تبلد مشاعر، تبلد أحاسيس. فلذلك إذا نزع منها الجوال أو أخذ منها الجوال لا يستطيع أن يتأقلم مع الواقع الذي يعيش فيه، فيتأثر بشكل كبير. أكثر الآن المشاكل السلوكية وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي والعناد وكل أغلب هذه المشاكل أصبحت ناتجة عن الجوال. كذلك المسلسلات الجديدة حق الأطفال وجدنا فيها محتوى غير هادف، محتوى لا يمس لا لدين ولا لثقافة ولا العرف، بل يؤدي إلى الأسوأ. يعني زمان كنا بنشوف مشاهد ومسلسلات أطفال واقعية،
1: تنمي
0: فيها
1: الذكاء،
0: نعم تنمي الذكاء، فوازير، تنمي الجانب العاطفي، الجانب الذكاء، الذكاء العاطفي بين الأطفال، الشعور بالمسؤولية. هل لكن الآن أصبحت كلها عنف وكلها تنمر وكلها يعني
1: ألوان، أشكال غير مفهومة،
0: حركات، فرط حركة بشكل غير طبيعي. أصبح عقل الطفل لا يتزن ولا يستوعب المعلومة التي تصل إليه، حركات لا إرادية، حركات لا معروفة، لا مهدفة، فيصبح الطفل عايش في الفراغ، عايش في الـ في الـ في الـ فقط في انه يستهلك الدوبامين اللي في جسمه. واذا حرم من وسائل التواصل او من الجوالات او من الشاشات فينغلق وينعزل على نفسه ويبدا في مرحله البكاء والعناد، وهذه مرحله خطيره جدا لابد ان ننتبه لها وان نحرص على ابنائنا ونقنن استخدامهم، إن لم أقل نمنع استخدامهم لهذه الجوالات. الآن دول أصبحت تمنع فعلاً الجوالات عن أبنائهم، وهم اللي أنتجوها، صحيح، وهم اللي صنعوها. إحنا الآن بنستهلكها بشكل غير عادي. الآن على مستوى الفتيات المراهقات سن 13-14 سنة عندهم مشاكل سلوكية غير عادية، مشاكل تجينا عبر الأسر، العناد، ترك الواجبات، إهمال المسؤولية، إدمان الشاشات، كلها بسبب إنه ما فيش تقنين، ما فيش تربية نوعية، ما فيش أنشطة. فذلك أقول نهتم بأبنائنا، فهم حصاده يعني رأس مالنا وثمرتنا الأساسية.
1: صحيح، إذن هذه أبرز الأشياء اللي ذكرتيها، أنه فعلا يجب الانتباه عليها منذ البداية، لأنها إذا اكتشفت من البداية توفر علينا مشوار طويل من الأخطاء المتراكمة في شخصية الطفل. دكتورة أو أستاذة فاطمة، إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا على مفهوم المشكلات السلوكية وأهميتها، يبقى السؤال الأهم، لماذا تظهر هذه السلوكيات من الأساس؟ إذا أتينا للتحدث عن أسباب المشكلة، لماذا تظهر هذه المشكلات السلوكية؟
0: طبعا المشكلة السلوكية لها عاملان أساسيًا، إما قد يكون العامل الوراثي، وليس العامل الوراثي كعامل وراثي، إنما يعني الوراثة يعني
1: نسبة.
0: أيوه، اللي هو الاستعداد لهذا العامل. الاستعداد لهذا العامل. والجانب الثاني اللي هو البيئة. والبيئة نصنعها من خلال، أو البيئة تشكلنا من خلال معنا الأسرة، الأبوين، الإخوة، الأسرة الكبيرة الممتدة، الأسرة الصغيرة، المهم بشكل عام الأسرة بكافة تصنيفاتها، كذلك المدرسة، كذلك النادي، المسجد، وسائل أصدقاء. الإعلام، الأصدقاء، الأصدقاء لهم دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية. فإذا وضعنا طفل هادئ ومسالم، وطفل يعي بين مجموعة من الأطفال المشاكسين، الأطفال الشديدي الحركة، تلقائيا سيتعلم منهم. فلذلك يعني معنا عاملين أساسيين لتشكيل هذه السلوكيات، البيئة وكذلك العامل الوراثي واستعداد الطفل لاكتساب هذه العوامل الوراثية. بالنسبة للأسرة أقول وأكد، فعلا كل واحد من هذه العوامل اللي ذكرتها، سواء البيت، الأسرة، الإعلام، كلها لها أدوار مهمة، لكني أؤكد على دور الأسرة، لأن الأسرة هي المحور الأساسي. فالأسرة هي من تبني، وهي من تصنع، وهي من تحتوي، وهي من تتأثر فيما بعد،
1: وتؤثر في ظهور هذه السلوكيات وفي تجنبها أو اختفائها.
0: الأب والأم لابد ما يكون في انسجام عاطفي بيناتهم، يكون في استقرار أسري. أيضا في نفس الوقت ما نصنعه إحنا ننتجه في أبنائنا. فالأم اللي تجي تقول لي بنتي تكذب، أقول لها تأكدي، نعم تأكدي من نفسك، بنتي عنيدة، طيب أيش المشكلة؟ ابحثي في يعني في قائمة المشاكل داخل الأسرة، ما الذي، بنتي ضعيفة شخصية، إذن أنت متسلطة، يعني وهكذا. يعني مش بالضرورة أني أقول لها هكذا، لكن أقول هكذا بشكل عام. الأب الشديد يعرف أن ابنك قد يكون عنيف أو قد يكون ضعيف جدا، ضعيف شخصية. الأب أو الأسرة الشكاكة، الأسرة اللي مليئة بالشك والكذا، أبنائها سيكونون يعني ضعيفي شخصية، أو عندهم تردد، عندهم ما فيش قدرة على حسم القرار. الأب العنيف سيكون أبنائه ضعاف أو شديدين أو عنيفين، وهكذا، سواء كان الأب أو الأم، يعني لا أقصد بس الأب. فالطفل أصلا يتشرب السلوكيات من الأسرة،
1: انعكاس لما يحدث
0: فعلا. صحيح. الطفل يعكس وضع الأسرة، فلذلك نحرص بقدر المستطاع أن تكون الأسرة هادئة ومستقرة، حتى يستطيع الطفل أن يكتسب السلوكيات منها.
1: ممتازة. إذن الآن تحدثنا عن دور الأسرة وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيئة في سلوكيات الطفل. إذا أتينا للانتقال عن ما هي آثار تجاهل هذه المشكلات السلوكية، مثلا أنا كأب أو كأم أو كأسرة، عندما أنظر لطفلي بهذه السلوكيات بعض الأحيان أقول ممتاز، شخصيته قوية ما دام أنه يعاندني أو كذا، ممتاز، هذه الأشياء عادي، هو بيكبر وبتتغير معه، البيئة بتغيره، بيروح المدرسة، بتقوى شخصيته في المدرسة، فأنا ما أعالج هذا الشيء، أتركه أو أتجاهله. ما أثر التجاهل لهذه المشكلات السلوكية إذا لاحظتها من البداية وكانت يعني شيء واضح وصريح وأسمعه من غيري، يعني ابنك ركز عليه كذا أو شيء؟
0: فعلا إذا تجاهلنا السلوكيات قد تكبر. هي الآن سلوكيات بسيطة، في قد نتعامل معها بكل بساطة،
1: نراها في طفل، لكن هذا الطفل،
0: لكن
1: سيكبر،
0: هذا الطفل سيكبر وستكبر لديه ممكن يصل إلى الآن، أنا أتحدث عن سلوكيات خاطئة. لكن فيما بعد سأتحدث عن اضطراب شخصية. سيتحول من سلوكيات بسيطة نستطيع أن نعالجها بالحب والاحتواء والتشجيع والنصح الإيجابي ويعني والقصة وكل الأساليب البسيطة اللي ممكن بالحب أيضا نستطيع أن نحول كثير من السلوكيات الخاطئة إلى يعني سلوكيات إيجابية. لكن عندما يكبر الطفل وتكبر معه هذه المشكلة
1: سأعمق وأعقد
0: فعلا، سيصل إلى مرحلة اضطراب الشخصية. هناك مشاكل كثيرة معنا، اضطراب الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية السيكوباتية، اضطراب الشخصية المازوخية، اضطراب الشخصية النرجسية. هذه كلها من أين أتت؟ من
1: الطفولة.
0: السلوكيات البسيطة في الطفولة. وكثير من الأطفال يحملون همومهم بين أكفهم الصغيرة وفي قلوبهم البريئة، ولكن تتحول في مع كثرة الضغط إلى أن يصبح إنسان عنيف أو إنسان مريض أو إنسان عندها عدم ثقة في الآخرين أو عدم ثقة في نفسه. فلذلك طالما النبتة لا زالت صغيرة وقادرين على إصلاحها،
1: مرنة
0: نستطيع أن نشكلها وأن نصلحها، خاصة في 7 سنوات الأولى اللي هي مرحلة الغراس. عندي لما أنا أريد أن أحيي قيمة معينة أركز على 7 سنوات الأولى، كل القيم التي أريد أن أغرسها في أبنائي أركز على هذه المرحلة الأولى اللي هي 7 سنوات التربية والغرس، ما بعدها سيكون الجنة.
1: صحيح، إذا هو يعني الجانب توعوي في جانب الأب والأم، إذا فعلا ركزوا على أهمية الطفل والتركيز كما ذكرتي في 7 سنوات الأولى ستسهل كثير من العمل في السنوات القادمة، لأنه فعلا لا يدعه للبيئة أو يدعه للشارع يعلمه أو سيقوى مع الوقت، بل ينظر لها بعين الاهتمام. إذا فهم الأسباب يساعدنا على فهم المشكلة، لكن يبقى الآن معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها. إذا أتينا للتحدث عن كيف نتعامل مع المشكلات السلوكية بطريقة صحيحة، أنا الآن وعيت في المشكلة، كيف أبدأ أتعامل مع هذا العناد بطريقة صحيحة؟ هل أبدأ على طول استشارة أو أبدأ في المنزل أحاول إن أنا أعمل أشياء بسيطة أقدر أتعامل فيها أو أسيطر على هذه المشكلات السلوكية التي وجدتها في طفلي؟
0: طبعا كل مشكلة سلوكية تختلف، يعني كل مشكلة تختلف من مشكلة إلى مشكلة، سواء بأسبابها، بحلولها، بطرق معالجتها. فأنا أول شيء أشخص المشكلة وأعترف أن هناك مشكلة، هذا أساس حل كل مشكلة،
1: الوعي.
0: الوعي بالمشكلة، الوعي بمقدار أو بنسبة هذه المشكلة. أحيانا ما تكونش مشكلة وأنا أكبرها وأعملها مشكلة. يعني كثير من الأمهات تشتي مثلا بنتها تكون زي القلم، كثير من الآباء يشتي أبنائهم يعني
1: قيم سليمة،
0: ألف صراط ماشي على الصراط المستقيم. طيب أنت قيس الوضع التربوي اللي هو في الفئة الوقت العمري اللي يعني نسميها الخصائص العمرية اللي الطفل بيمشي فيها. لذلك أول شيء مثل ما قلنا ضروري أنا كأم ضروري أدرس خصائص النمو والخصائص العمرية. أنا كأب نفس الكلام، المعلم نفس الكلام، عرفني لكل مرحلة عمرية خصائص ومقومات. طيب إذا كانت في إطار الخصائص لا بأس، تمام، ما أكبرش المشكلة أكبر من حجمها، أعطي كل مشكلة حجمها الطبيعي. وبعدين بعد ما أعرف المشكلة أبدأ أخذ المشكلة، أعرف خلفية المشكلة. ليش ابني أصبح مثلا يمد يده؟ ليش بياخذ؟ أحد المشاكل اللي حاولنا نحلها مع أحد الأسر إنه بنت 4 سنوات ونصف بتقول بتاخذ يعني مبالغ معينه من شطه مثلا كمثال. طيب السبب معقول؟ انا طبعا انا كتربوي او حتى لو عرضتها على اي تربوي يقول لك مستحيل انه طفل في هذا السن ياخذ. احنا ما نسميش الطفل قبل 5 سنوات سارق او ما نسميه كذاب او ما نسميه. ليش؟ اذا قال كلام فوق الخيال انا اقول هذا الطفل عنده خيال مش كذاب، هو ما بيكذبش، هو بيشوف هكذا اصلا، هو بيتخيل
1: زاويته هكذا للعالم من هذا،
0: هو بيشوفها بهذا. فالطفل لا يكذب قبل 5 سنوات، الطفل لا يسرق قبل 5 سنوات، الطفل يعيش في عالم جميل صحيح سليم معافى من كل هذا. لكن
1: ايش
0: نقي فعلا. طيب ايش المشكله؟ اتضح انه من خلال ما تشاهده من برامج الأطفال في برامج أطفال خاصة تعلم الأطفال على اقتناء الأشياء أشياء الغير. وهذه هي اسمها
1: هي رسالة توصل بالمحتوى.
0: أيوة. إذا أنا لو معرفة المشكلة أستطيع أني أعالجها، صح ولا لا؟ إذا معرفة وتشخيص حد وحجم المشكلة. بعد هذا يبدأ، وهذا أساسي في كل أسرة، الأصل يكون في التوجيه الإيجابي، التدريب السلوكي، تعديل البيئة اللي الطفل عايش فيها. الطفل عايش في بيئة قلقة، طيب أصبح الطفل عصبي، أيش نعمل؟ أخفف الهدوء والتوتر، أكسب الأسرة هدوء وأخفف التوتر. الطفل مثلا عنيد، طيب أجاري، أناقشه، أحاوره، أسأل ماذا يريد، أستشيره.
1: صحيح، في بعض الأمهات ذكية جدا تتعامل مع الطفل حتى طريقة الحوار تنزل لمستواه، أو في بعض الأحيان حتى هو يصعد لمستواه في طريقة الحوار.
0: أحيانا ممكن تحلي المشكلة بالتعاون مع الطفل. تقولي له، أنت تسألي، تقولي له طيب في وجهة نظرك كيف نحل هذه المشكلة. ممكن الطفل يكون أذكى مننا ويجيب حلول أفضل مننا.
1: صحيح.
0: أيضا إشعاره بالمسؤولية، الحب، احتوائه، الحوار. إحنا نفتقد إلى كثير من يعني في حياتنا من الحوار. إحنا قد نقدم الصراخ على الحوار، والأصل إنه أنا أحاور أعرف إيش السبب، ثم بعد ذلك يأتي الحل. ولذلك أركز على التوجيه الإيجابي، توجيه، أتكلم أنا وياه، أحاوره، طيب هذا الموضوع ما ينفعش، هذا ينفع، شوف هذا أخطارك كذا وكذا. أنت لو خرجت الآن وجلست عصبي وتجلست تضرب أولاد الجيران، خلاص الناس ما بيحبوك، الأطفال كلهم بينفروا منك
1: أو بيجتمعوا عليك،
0: أو بعدين ممكن يعملوا عليك عصابة. لو أنت عنيد، لو أنت عنيد، خلاص أنه يعني أنت ستصبح شخص يعني تتجاهل. يعني أنا أطرحه في واقع المشكلة، وسط المشكلة، في عمق المشكلة،
1: أثارها.
0: أخلي هو يساعدني في حل المشكلة، أرويه نموذج مثله، يعني عنيد إيش رأيك كيف نحل هذه المشكلة. أيوة
1: ممتاز.
0: أحيانا أنت تطرحيه في محل اللي يحل المشكلة، اللي يوصي، اللي فهو بيفهم بطريقة بيحاول إنه يصلح المشكلة هذه.
1: سبحان الله.
0: أيوة.
1: إذا أتينا مثلا الآن تحدثنا عن موضوع الحوار، متى أوقف مرحلة الحوار وأبدأ بمرحلة الحزم؟ أو مثلا أم وأب، من منهم يمسك مثلا؟ هل ممكن في نفس الوقت أحدنا يمسك يعني جانب الحزم والآخر الحوار؟ أو مثلا أنا كأم أمشي مع طفلي في البداية حوار، متى أنتقل لمرحلة الحزم؟
0: طبعا في حال إن الطفل استجاب لكل هذا، سواء عن طريق الحب، عن طريق الحوار، عن طريق الاحتواء، عن طريق توضيح المشكلة،
1: ضرب الأمثلة،
0: ضرب الأمثلة، قصة، شفت الطفل ما. طيب أحيانا قد يكون نقطة مهمة، قد يكون الطفل أحيانا عنده مشكلة عقلية. تمام.
1: لا يستوعب
0: شيء. نسبة الاستيعاب عنده بسيطة، وإحنا المشكلة بنلزم أبنائنا إلا إيش يعملوا، إلا يكونوا شاطرين زيهم زي كل الطلاب. وهذا أحيانا أغلب مشاكلنا مع أبنائنا في الجانب التعليمي أو الدراسي. طيب ابنك خلاص أنت عرفت إنه مستواه يعني
1: في فروقات،
0: أيوة في فروق، إذن اعرف مستوى ابنك، قيس. طبعا هناك مقاييس الذكاء، قياس ذكاء الآي كيو، كم نسبته، هل هو قادر على التحصيل الدراسي. أما يجلس 12 سنة يعاني الأب والأم والطفل، لا، في مجالات أخرى. هناك نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، قال كل طفل ذكي، لكن كل طفل في مجاله. إذا أنا أشوف ابني فعلا في أي مجال هو ذكي، تمام، أبدأ أوجهه إلى هذا المجال. إذن أحيانا المشاكل العقلية أو النمو العقلي أو التخلف العقلي عند الأطفال هو سبب، هو أحيانا ما يفهمش اللغة هذه، هو يفهم بلغة أخرى. أحيانا الطفل يعانب ويعنف، والطفل قد يكون عنده نسبة من التوحد. يعني أنت برضو أنت
1: ابحث
0: الطفل أحيانا في المدرسة الأستاذة تشرح الطفل عنده ضعف سمع مثلا، يعني برضو دراسة أو التشخيص للطفل السليم سواء في النمو العقلي أو المشاكل اللي هي الحواس الخمس ضروري ما تكون عندي واضحة والطفل ما يعانيش منها. قد يكون الطفل مرهق نفسيا وعنده مشاكل في الأسرة وعندك كذا، والأستاذة مثلا طالبة منه يكون عنده تحصيل دراسي معين. طيب ادرسي مشكلته أول وبعدين اطلبي، خاصة احنا في وضع حرب، لابد ان نقدم الدعم النفسي في كل المدارس وكل المراكز وكل الاماكن
1: وكل المواد، مش استاذة معينة
0: فعلا. ايوه لابد ما يكون الدعم النفسي مقدم على طرح المادة والمعلومة.
1: صحيح، اذا فعلا المشكلة فعلا ممكن ان هذا الطفل في المستقبل القريب سيكون يبني أسرة، يعني فبالتالي أنت الآن تورث هذه المشكلة من طفل موجود لديك عانيت منها أنت، وأيضا سيعاني منها بيت أي جديد وتستمر الحكاية. إذا عرفنا الحوار والحزم، متى أحتاج إلى استشارة متخصص؟ خلص وضعت كل ما لديك أم أو كأسرة أب وأم، فوضعوا ناقشوا حللوا وصلوا لحل المشكلة حاولوا فهمت طفلي، لكن وصلت إلى باب مسدود، متى أبدأ إنه أفهم إن أنا وصلت لباب مسدود وأذهب إلى استشاري؟
0: طبعاً في حال إنه أنا مثلاً وصلت إلى باب مسدود ممكن أذهب فعلاً بعد ما تقولي هذا جربتي كل هذه الأشياء، جلست حاورت سألت خلاص
1: اكتشفت طيب. طفلي فضروري أفهم طفلي قبل ما أذهب.
0: أيوة. إذن في هذه المرحلة ممكن تروحي إلى أو يروح الأب والأم باستشارة، والحمد لله الآن رغم أنه ما فيش يعني عندنا هذيك المراكز والكذا، إلا أنه الحمد لله بدأنا يعني
1: صحيح.
0: البداية طيبة، وحتى لو قرأت حاول أقرأ مثلا عن مثلا لو كانت المشكلة عناد أقرأ هل ابني وصل إلى هذا الحد. إذا طيب أيضا مثل ما قلت لك الفحص
1: التشخيصي
0: يعني ابني ليش ما بيفهمش، ابني ليش ما بيسمعش، افحص هذا الجوانب. في هذا الحالة ممكن بعدين استشير، قد يكون احتاج اخصائي توحد، قد احتاج اخصائي تعديل سلوك، قد احتاج اخصائي تربوي. في هذا الحالة بعدين ابدأ ابحث، والقراءة والبحث والاطلاع هي مفتاح كل علم.
1: صحيح.
0: وقبل كل شيء أنا أقول الاحتواء، كلما كنت قريبا من ابنك وكلما كنت فاهم لابنك وشاعر بحاسيسه وإيش يحتاج وأكذا، ما تحتاج أي حد، لكن في حالات فعلا نحتاج إلى مختصين، خاصة الآن مع مشاكل الإنترنت ومشاكل الوسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي خربت
1: صحيح، فالمعلومات أصبحت والأشياء موجودة متاحة في السيئة وجيدة، ففعلا كما ذكرتي هو في الأساس على الأبوين إذا ركزوا على هذه المشكلة وركزوا على هذه التصرفات، فعلا لو كان في جانب الوعي مهتمين فيه زي جانب مثلا الأم والأب إذا اهتموا في جانب تربية الأبناء في البداية كما يهتمون في مراسم الزفاف وغيره، ففعلا هم داخلين على أسرة وتكوين شيء في هذا المجتمع، إما أن يصلحه أما أن يفسده، ففعلا المشكلات السلوكية عواقبها جدا وخيمة، فعلينا أن معنا يوتيوب كما تحدثت التقنية أصبحت متطورة مرئية مسموعة مقالات، فلو هناك نصيحة واحدة تقدميها خلاصة لهذه الحلقة عن المشكلات السلوكية لكل أب وأم يواجهون مشكلة سلوكية مع طفلهم، فماذا ستكون هذه النصيحة؟ سواء لديه مشكلة أو ليس لديه.
0: والله أهم نصيحة أراها أنه تشخيص المشكلة بحجمها الطبيعي، لا أزيد ولا أنقص، لأنه أنا لما أشوف المشكلة كبيرة بتعب وهي مشكلة بسيطة، ولا أني أشوف المشكلة وأتجاوزها إلى أن أسمع يوم من الأيام أن ابني دخل في متاهة أو مشكلة أو شيء لا يعجبني. هذا جانب، والجانب الآخر أقدم نصيحة وليست نصيحة وإنما أقول إحنا بحاجة إلى بناء أسرة، فالطفل لابد أن يعيش في أسرة هادئة، فلذلك كل الآباء وكل الأمهات اهتموا بهدوء أسركم. الأمر المهم للمختصين في الجانب التربوي ومكتب التربية، لا أدري قدرتهم على هذا الأمر، لكن أقول لابد أن يكون هناك توعية للشباب سواء مكتب التربية والأوقاف، والحمد لله الآن في بداية طيبة، في فريق وعي بينزل بوعي في المجال الأسري، لكن أقول فليكون هذا الفريق يعني أكثر وأشمل، ويكون هناك منهج للطلاب من سن تاسع إلى ثالث ثانوي، طلاب وطالبات مدارس البنين ومدارس البنات يدرسوا التربية الأسرية، كيف أنه الابن يهيأ وينشأ أنه يمسك أسرة ويتحمل مسؤولية ويكون أب. صحيح. وأيضا البنت نفس الكلام، ولو يضاف منهج بسيط قراءة ولا
1: شيء
0: طلع
1: أساسي
0: ولا بحوثات ولا إضافية تكون كأنشطة في المرحلة الثانوية لتأسيس شاب سيبني أسرة وبنت ستبني أسرة، لنحد من مشاكل المشاكل السلوكية وكذلك الطلاق.
1: إذن شكرا لك الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو مجلس الاستشاري الأسري في اليمن ومرشدة نفسية، فعلا معلومات تثري يعني المعلومات التي كانت لدينا وصححت كثير من المفاهيم وأيضا أوصلتنا لطريقة الحل. شكرا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج خزانة التراث نلتقي مع الأخت أم عبد الرحمن وهي إحدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية. سنتعرف معها اليوم على بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالمشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في مديريات مختلفة من محافظة مأرب. أهلا وسهلا، هل بالإمكان أن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي مارستيها أو تلك التي مارستيها من قبل أو والتي لازلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله احنا مارسنا أول ما مارسنا المصاوي يقولوا لهن النقب، فصصنا فيهن، شكينا أول ما بهزيك يقولوا له هو للخرز وإحنا نقول له الزيك، شكينا فيهن رسمناهن جناح الصقر. والله ما ذلك أنها صعوبة علينا،
0: يعني كنتوا تطلقان عليها تسميات معينة،
1: كل شيء وله اسم، شيء جناح الصقر.
0: ايش تنقشونه بهبل الزيق هذا؟
1: ايوه ننقش اول ما به نرسمه الرسمه في ورقه، بعدين نرسمه ببره وفتله،
0: تلصقن الورقه في المصون،
1: نطرح الورقه في المصون هاو من تحت هاو، رسمنا وجرينا الزيق وشكيناه في المصون
0: على الرسمه
1: لا ما نكملها، لا ما تطلع مثل الصقر.
0: صعبه هذا
1: ولا وش صعوبة وغير قد الواحد يمارس الحياة وش يسي.
0: كم تستغرق منك مثلا وقت المصول الواحدة؟
1: والله نحن قررنا نجلس فيها 3 أيام 4 أيام منها صحيبة، لا يجلس الواحد عليها أبطاه ويجلس عليها أسبوع، لأنها يوم هي باليد هي يصير الوقت فيها
0: كلها ممارسة يدوية، ماشي آلات ولا مكاين
1: ولا بالبره وفتله.
0: المواد الخام الداخلة في هذه اللي هي المصاون نفسها والزيق هذا وهو نوع من انواع الخرز، وايضا الفتله هذه ذي
1: هذا ممارسه اليد الزيق والفتله ولا باليد
0: عمل يدوي. ولمن تسوقنا هذه المصاون؟
1: هذه العملان هذه يشلون من عندنا،
0: يعني زباين معروفات
1: قدهن عملانا،
0: ما تسوق لشيء مثلا للسوق او
1: لا ما يطلبوا، احنا ما نسير شيء السوق، بعدين هنا يقدهن عملانا يطلبن من عندنا ونسوي له. هذا أنا وأختي اشتغلنا فيه أول مهنتنا، هذه
0: أول مشغولات يدوية،
1: أول مهنتنا هذا أول مشغولة سيناها، هذا أول من بدع فيها إحنا قفا خلقنا قفانا فيها.
0: يعني ابتدعتن هذا المشغولات اليدوية ابتدعتنها أنتن، ما كانت شي معروفة بين النساء من قبل؟
1: إحنا سيناها أول، إحنا وأختي سيناها أول مرة، بعدين خلقنا قفانا شافن صنعتنا وسن مثلها.
0: لا زالت موجودة هذه المشغولات اليدوية، لا زالن يشتغلنها
1: الحين يشتغلنها، بس يشتغلنها حاجة ثانية ما عاد شيء مثل الأول،
0: يعني المواد الخام اختلفت.
1: ايوه اختلفت والصنعة اختلفت، ما عاد يحبن الصنعة الأول، هذا الحين يسن هذا دقيقه ولا ماذا جناح الصقر ما عاد خيل له، يسن صنعة ثانية في كساء في ملابس، يسنها قمصان خليجي يطرزنها بخرز، يسمونها هو خرز يقولوا له، بس احنا نقول له زيق وهو خرز. او طرزنا القميص كامل،
0: ثوب
1: كامل يطرزه. ايوه
0: احنا يجي من السوق عادي، ما هو شيء
1: يشتري قطعه يفصله ورسمناه مثل ذا الخليجي ذي جاهز، وطرزناه كامل الاكمام والصدر كامل الى اسفل الثوب، ها وكمل وقع حالي.
0: لا زلت تمارسي هذه المشغولات اليدوية أو صناعة النقب هذه؟ لا زلت تمارسيها؟
1: أنا الآن ما مارسها بناتي للصناعة اليدوية، أنا مارس الخياطة الآن.
0: حدثينا عن الخياطة.
1: يبقى علي الخياطة قد بقى علي 15 سنة وأنا خيط
0: في مجال الخياطة
1: تعلمتها.
0: كيف تعلمتيها في البداية؟ تعلمتيها من سواء غيرش أو
1: تعلمتها من مخيط عندنا، صرت عندها 2 3 وتعلمت. يوم أنا هاويت الخياط مسرع ما أرشفته، ولا بعض يقزن شهور وين ما قد تعلم منه.
0: يعني روتش كيف التفصيل كيف؟
1: أبوي كان مخيط، هو يوزعني ويخيطي ليش أحلى وتسليب للخرز لا يوجد عيونش، وأنا والله أني قلت له، قلت أنا والله أني هاويته بس صعب علي الفصال. قال يا بنتي تعلمي الفصال بس صعب عليك مرتين وبتخيطي، واستمعته صرت عند واحد مخيط عندنا، وهي والله انها تحب الخير للناس، والله لا شفتها مرتين محتى والله لا خيل فيها على ذكني عادية ما شاء الله وشفتها منها.
0: طيب إيش المنتجات ذي أو إيش أنواع الملابس ذي تخيطيها؟
1: أنواع ملابس طلوسات قطيف ملابس من ذا الغالي من ذا الشكات الغالي حق الزواج حق العرايس خيطهن كل الخياطة خيطة
0: حتى فساتين العرايس تخيطيها؟
1: فساتين العرايس أخيطها على أشكالها ملابس جهاز جواهر صغيرات وبنات كبار
0: يعني تخيطي المختلف الأعمار
1: أخيط لكل شيء بخيل في التلفون التفصيل في التلفون بأخشى أخيط منه بخيط لكل صغير وكبير.
0: طيب لمن تنتجي المنتجات هذه اللي تخيطيها؟
1: الزباين حقي قدر خلاص متعالمة تاني
0: ما تسوقي شيء للسوق المحلي او المحلات التجاريه تحاولي انك تتعاملي معهم او تسوقي لهم منتجك تبيعي لهم بالجمله؟
1: لا صرت عند واحد اثنين يقولوا قاعد يدي لنا خياطه شو نشوفه وسيرت لهم ثوب قالوا ما عجبهم شيء وخياط والله العظيم بعض خياطهم انه اغبر منه وخلاص انا تعاملت لي معهم
0: ولا عرضوا عليش مثلا سعر معين؟
1: لا وبعضهم يعرض السعر ما يعجبني شيء
0: بخس
1: ايوه ولا عجبني شيء بس زبوني زد يوم قدوم زبوني يقدني انا وياهم نتمارس
0: اذا تخيطي طلبيات للزباين زباين معروفات
1: ايوه خلاص قدني عملائي قدني يدن كساهن عندي ملابس سن واخيطها لهن كساهن من عندهن قطع
0: حسب الطلب
1: قطعهن من عندهن
0: يعني انت ما تجيبي شيء مواد خام من عندك ملابس من عندي او قماش من عندك كلها لقمشه من الزباين
1: بعض الاحيان الشيء اللي على تي قطع صغيرات اللي بناويت خيطها وبيعها ولا لا اكثر الخيط كسايد احنا خيطه ما بلاش للشقة وانا ماشي اللي شقة واجد بكله بدي نتعلم مني يوم انا ما احب اشيل شيء واجد
0: يعني الاسعار مخفضه
1: والله قد يقول ان اسعاري أقل أسعار النساوي.
0: طيب هذه الأسعار ما دام أنتي مخفضة الأسعار هل هي تتناسب مع الجهد ذي أنتي تقومي به في الخيار؟
1: والله لا قدني عامل ظروف الناس ولا والله إنه تعب علي إن كل شيء في المواد غلية جدا كلها.
0: طيب بالنسبة للثوب الواحد كم يستغرق منش مثلا تفصيل وخيار؟
1: والله إلى أنا جالسة أنا بخيط في اليوم 3-4 بس أنا معاش أغل البيت وذا يالله أني خيط لي ثوبين ولا في اليوم وأنا مريض من قرب مرض معاد غيط شي واجد
0: يعني تخيطي في اليوم ممكن بالإمكان أنك تخيطي ثوبين
1: لو عادني من المنول أخيط 4 ولا في اليوم أي ولا ما اليوم لا والله
0: كنت متفرغة للخياط
1: لا كنت متفرغة بخيط لي 4 ولا الآن أخيط لي 3 هذني على فرقتي.
0: طيب بالنسبة للصعوبات والعواقب اللي تواجه كان في هذه المشغولات اليدوية أو في الخياطة ما هي أبرز الصعوبات اللي تواجه كان؟
1: والله نقول شيء إنه غالي علينا إن الفتل غالي الأبر غالي وحتى ذل المولى الحاجات القطع حق المكاين إنها غلية والله نزار ساعة سير أشيل المكاين يصلحها ب10 ولا ب11 وعادني يقول إنني عادني مغلي وقد أبغى أشيل من 3500 ولا هذه على الكسل الخفيف لا مشكات لا والله اليوم انها قليت علينا انها
0: عادي تختلف الـ تختلف الـ يختلف التفصيل
1: يختلف البزوز بعضها خياطه هذلي بعضها لا والله خياطه عسر
0: صعوبه
1: ايوه هذا اللي يجي مفصص كله فصوص هذا خياطه صعب ايوه
0: مثلا من حيث الجهد ولا من حيث الوقت ذي يستغرقه ولا كيف ما وش
1: جانب الصعوبه الفصوص تدر الكبد ما بين الواحد يسنقضها ويستغرق وقت وبعدين ما أتم إلا وظافري تعبانة
0: يعني يشتي
1: نقاض الفصوص من عند البره ويشتي مساواه لما يخصلي
0: يعني هذه أبرز الصعوبات ذي تواجه كان في الـ
1: هذا أغلى الأسعار وذي الفصوص شوفها هذا الفصوص تعب كله ولا لو بغير الكسام من غير الفصوص لا كان هذا لي
0: لازلتي مستمرة حتى الآن في الخياطة؟
1: الحمد لله لازلت مستمرة.
0: والطلب من زباينش لازال مستمر؟
1: إيه والله عاد هني تحاشرا علي وين؟
0: يعني ما تغطي الطلب ذي على؟
1: لا والله نزارت ساعة إنه يزيد علي الطلب. إن لأن زبايني واجدة ما قد هن متعلمتني من مبطي خلاص قد هن متعلمتني ولا يحب الا خياطي بعض ما يحب الا خياطي معادي مناسب الخياط غيري وقد هن يقزن بخياطه الا منع افرق له
0: ولا ما تفرغي له وتلبي الطلبيات.
1: ايوه.
0: اذا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقه يسرنا ان نقدم هديه متواضعه للاخت ام عبد الرحمن إحدى النساء التي تمارس المشغولات اليدوية وأبرزها مهنة الخياطة طبعا خياطة الملابس النسائية بمختلف الـ الـ الـ الـ الأعمار. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وزير الدفاع يتفقد كلية القيادة والأركان بمأرب ويشيد بدورها في إعداد وتأهيل القادة. شرطة محافظة مأرب تتلف 1,000,000 كبسولة من العقاقير الطبية المخدرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عاد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني فجر اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 والاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا العربية والإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من تموز 2026. وأكد دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف في العربية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية والتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية والممرات البحرية الاستراتيجية. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم كلية القيادة والأركان القاعة الثانية في محافظة مأرب للاطلاع على سير العمليات التعليمية والأكاديمية فيها. وهنأ الوزير العقيلي منتسبي الدفعة 18 في مستهل محاضرته التوجيهية بمناسبة قبولهم للدراسة في الكلية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والأكاديمية. وأشار الفريق العقيلي إلى أهمية الالتحاق بكلية القيادة والأركان باعتبارها أبرز الصروح العلمية العسكرية المتخصصة في إعداد وتأهيل القيادة العسكرية، منوها بدورها في التأهيل ورفع كفاءة ضباط القوات المسلحة وتنمية قدراتهم المهنية والقيادية. وأوضح وزير الدفاع في محاضرة استراتيجية وزارة الدفاع وخططها المستقبلية، مشددا على المضي قدما في تنفيذ مشروع الإصلاحات الإدارية والمؤسسية لما يمثله من ركيزة أساسية في تطوير أداء القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق أهداف المؤسسة العسكرية. واستمع وزير الدفاع خلال الزيارة إلى إيجاز من نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا العميد الركن فيصل شيزر ومدير كلية القيادة والأركان العميد الركن سفيان عبد الرحيم حول سير العملية التعليمية والتأهيلية في كلية القيادة والأركان، مشيدا بالجهود المبذولة من قيادة الكلية وهيئة التدريس في إعداد وتأهيل الكوادر العسكرية وفق أسس علمية ومهنية حديثة. بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في جوانب دعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بدعم وإسناد إقليمي ودولي. جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة وحشد الموارد العامة للدولة في المرحلة الصعبة الراهنة وأوجه الدعم المطلوب لتعزيز أداء مؤسسات الدولة الإرادية وبناء القدرات. ونوه الوزير بن غانم بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط اليمن واليابان، مشيدا بالدعم الياباني المستمر المقدم لليمن في مختلف المجالات التنموية والإنسانية لا سيما الدعم النوعي المقدم لمصلحة الجمارك، معربا عن تطلع وزارة المالية إلى توسيع أوجه الدعم خصوصا في مجالات دعم مصلحة الضرائب وبناء القدرات والأتمتة. كما تطرق إلى الإجراءات الحكومية التصحيحية في الجوانب المالية والهيكلية وكذا حجم التحديات المرتبطة بالمديونية الخارجية لليمن والآليات المقترحة لمعالجتها وأهمية الدعم الياباني لليمن لدى نادي باريس للإسهام في تخفيف أعباء تلك المديونية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بالشروع الفعلي في تنفيذ برنامج SMB للمراقبة. ومن جانبه جدد السفير الياباني تأكيده حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود الحكومية في جوانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات وإيجاد المعالجات المناسبة للمديونية الخارجية لليمن، منوها باعتماد الحكومة السياسات الاقتصادية والمالية الراهنة.
بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشات اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير شركة لونغي شيانغ الصينية للطاقة في مقاطعة خونان للعلاقات الدولية جو سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. وخلال اللقاء الذي ضم نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عادل الطهيش استعرض الجانبان فرص الشراكة في المجالات المرتبطة بالتأهيل والتدريب وبناء القدرات إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالبيئة التعليمية والتدريبية وتطوير مخرجاتها. وأكد الوزير كلشات أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية الوزارة بما يضمن موائمة البرامج التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية. وأشار إلى حرص الوزارة على بناء علاقات تعاون مثمرة مع المؤسسات والشركات الرائدة بما يعزز فرص الاستثمار في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني ويرفع من كفاءة مخرجاته. التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى اليمن يونيتشي ناكاشيما ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا برئاسة يو اي بي.

عبر الوكالات اليابانية للتعاون الدولي جايكا معربا عن تطلعه إلى مزيد من الدعم في مختلف المجالات. من جانبها أكد السفير الياباني ورئيس وفد جايكا استمرار تقديم الدعم للمشروعات القائمة التي تمولها الحكومة اليابانية في اليمن. النبو الأخير، أتلفت شرطة محافظة مأرب اليوم الأربعاء كمية كبيرة من العقاقير الطبية المخدرة بلغت 6200 باكيت من حبوب البريغابالين بتركيز 300 ملغرام بما يقارب مليون كبسولة، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة. وجرت عملية الإتلاف بحضور والشرف النيابة العامة بمحافظة مأرب إلى جانب اللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات. وخلال عملية الإتلاف أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها تواصل جهودها بكل حزم ويقظة لملاحقة وضبط المتورطين في تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، مشددا على أن هذه الآفة تمثل خطرا جسيما على المجتمع والأمن والاستقرار ودول الجوار. وأشار اللواء حميد إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب تعمل بتنسيق وتكامل مستمر لمكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، لافتا إلى أن شبكات منظمة تعمل في عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات تقف خلفها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتسعى من خلال ذلك لإغراق المجتمع بهذه السموم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ماضية في أداء واجبها الوطني لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار. وثمن مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء حميد الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية وما تحققه من إنجازات متواصلة في مجال مكافحة المخدرات وضبط المهربين والمروجين. من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب العقيد عبد الرزاق الروافي أن المواد التي جرى إتلافها مصنفة ضمن جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، وأن عملية الإتلاف تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية وفقا للأنظمة النافذة. ودعا العقيد الروافي أبرى أفراد المجتمع إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عمليات التهريب والترويج والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في انتشار هذه الآفة الخطيرة، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصون سلامة أبنائه. نشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعود إلى عدن بعد مشاركته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وزير الدفاع يتفقد كلية القيادة والأركان بمأرب ويشيد بدورها في إعداد وتأهيل القادة. شرطة محافظة مأرب تتلف مليون كبسولة من العقاقير الطبية المخدرة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
7: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الكرام، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في حلقة من واحة المستمع.

صديق المستمع، هناك أناس يملكون أرواحا نادرة جدا، تجدهم بمظهر متواضع وجميل وبسيط، لكنهم بمحتوى باهظ وراق وينعمون بهدوء النفس. أتدري لماذا صديق المستمع؟ لأنهم يملكون كنز القناعة.

أعزائنا المستمعين، تتحدث كل الدول عن التعليم وأهميته في عملية التنمية الشاملة، ولكن العبرة بالواقع وليس بما يقال في وسائل الإعلام، فقد أصبحت الدول تصنف بناء على مؤشرات موضوعية محددة مرتبطة بالتعليم، وما منيت الدول بالفقر والمرض وانعدام الحرية والعدل إلا عندما أصبح التعليم في ذيل القافلة ولا يمثل أولوية في الحياة. وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة سنجد أن التعليم كان في مقدمة معالم التقدم. كثرت التشخيصات لواقع التعليم، ولكن الأهم من ذلك كله هو الأسئلة الجوهرية: ما هي القرارات المتخذة والمتعلقة بالتعليم؟ ما موازنة التعليم؟ وكم يصرف على الطالب في مرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي مقارنة ببقية البلدان؟ ما مدى حب الطلبة للعلم والتعليم؟ إلى أي مدى متطلبات العملية التعليمية متوفرة؟ ما مدى تقدير المجتمع والدولة للمعلم؟ ما هي الحوافز التي تقدم للمعلم؟ وما هي سياسة قبول المعلمين للمهنة؟ ما كفاءة الإدارة المدرسية؟ وهل تقوم المدارس بالتخطيط للتعليم وتقويم أدائها؟ ومدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب؟ أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عنها. كما أن توفر الإدارة الكفء والمعلم الكفء والأنظمة العادلة في مناخ يؤكد على الحرية والكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان في الحياة والتعليم والعلاج والحياة الكريمة يصبح ضرورة ملحة.

صديقي المستمع، عندما تسكن في أعماقك الأشياء الجميلة عندها فقط سوف تشرق نفسك بالأمل والتفاؤل، وعندها ستكون شخصاً بشوشاً متفائلاً يبعث الفرح والسرور في نفوس الآخرين. وتذكر صديقي المستمع أنك قادر على جعل أشياء كثيرة أجمل وأفضل.

شخصية إبداعية. غادة أحمد السمان من مواليد 1942، كاتبة وأديبة سورية، ولدت في دمشق لأسرة شامية ولها صلة قربى بالشاعر السوري نزار قباني. والدها الدكتور أحمد السمان حاصل على شهادة الدكتوراه من السوربون في الاقتصاد السياسي، وكان رئيساً للجامعة السورية ووزيراً للتعليم في سوريا لفترة من الوقت. تأثرت كثيراً بسبب وفاة والدتها وهي صغيرة، وكان والدها محباً للعلم والأدب العالمي ومولعاً بالتراث العربي في الوقت نفسه، وهذا كله منح شخصية غادة الأدبية والإنسانية أبعاداً متعددة ومتنوعة. سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها وشخصها بالمجتمع الشامي الدمشقي الذي كان شديد المحافظة إبان نشوئها فيه، وقد أصدرت مجموعتها القصصية الأولى عيناك قدري في العام 1962، واعتبرت يومها واحدة من الكاتبات النسويات اللواتي ظهرن في تلك الفترة مثل كوليت خوري وليلى بعلبكي. ولكن غادة استمرت واستطاعت أن تقدم أدباً مختلفاً ومتميزاً خرجت به من الإطار الضيق لمشاكل المرأة والحركات النسوية إلى آفاق اجتماعية ونفسية وإنسانية. سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بين معظم العواصم الأوروبية وعملت كمراسلة صحفية، لكنها عمدت أيضاً إلى اكتشاف العالم وصقل شخصيتها الأدبية بالتعرف على مناهل الأدب والثقافة هناك. وظهر ذلك في مجموعتها الثالثة ليلى الغرباء عام 1966 التي أظهرت نضجاً كبيراً في مسيرتها الأدبية، وجعلت كبار النقاد آنذاك مثل محمود أمين العالم يعترفون بها وبتميزها. غادة السمان تعتبر من أهم الكاتبات السوريات في القرن الماضي، شاعرة وروائية وأيضاً صحفية. كتبت ما يقرب من 31 كتاباً، وقد تم ترجمتهم لعشر لغات مختلفة بما فيهم بيروت 75، والتي فازت بجائزة جامعة أركنساس للترجمة العربية. ومما كتبت غادة السمان لم يعد الفراق مخيفاً يوم صار اللقاء موجعاً، هكذا أي هرب ما دامت الأشياء تسكننا وما دمنا حين نرحل، هرباً منها نجد أنفسنا وحيدين معها وجهاً لوجه. وتقول غادة قد يكون ضرورياً أن تكون هناك أسئلة لا جواب كي نستمر في الحياة والكفاح والبحث. عيناك قدري لا أستطيع أن أهرب منهما، وأنا أرسمهما في كل مكان وأرى الأشياء خلالهما. لا تخن حياتك وابتسم فأنت حياً.

ومن حلو الكلام. صديق المستمع، كل شيء في الحياة يتبدد ويزول إلا النور، فإنه يسعى ليتعرف على جمال الحياة. أوفي بوعودك، فالوفاء من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. عندما تسعى في هذه الحياة من أجل هدف نبيل، عندها فقط تصبح الحياة ذا قيمة ومعنى.

السياحة في اليمن. مدن يمنية. محافظة الضالع إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها بعد الإعلان عن قيام دولة الوحدة، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 2.4% من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية. تقسم إدارياً إلى 9 مديريات، ومدينة الضالع مركز المحافظة. تعد الضالع من المحافظات المتميزة بالزراعة، إذ يعمل معظم سكانها في ممارسة النشاط الزراعي، ومن أهم محاصيلها الزراعية البن، وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن، من أهمها معدن التلك المستخدم في صناعة الورق والطلاء ومستحضرات التجميل ومبيدات الحشرات. بالنسبة للمعالم السياحية في المحافظة فهي متعددة، ومن أهمها حمام دمت. ومن المدن الأثرية فيها مدينة جوبن المشهورة بقلعتها ومدرستها المنصورية التاريخية التي شيدها الطاهريون. بالنسبة لتضاريس المحافظة متنوعة وتتميز بمناخ معتدل نسبياً خلال أيام السنة. 70% من أراضي محافظة الضالع تابعة لمحافظات إب وتعز والبيضاء، فمديرية جبن من محافظة البيضاء، وأما دمت وقعطبة بالأصل من محافظة إب، والحشا تتبع محافظة تعز. وتقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومتراً. توجد في محافظة الضالع عدد من الصناعات الحرفية، وتقام العديد من الأسواق الشعبية الأسبوعية، أهمها سوق الخميس في مدينة الضالع.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. عيناك أرض لا تخون، والأرض تخنق صوت أقدامه فيصرخ جرحها تحت الرمال، وجدائل الأحلام تزحف خلف موج الليل بحارا تصارعه الجبال، والشوق لؤلؤة تعانق صمت أيامي ويسقط ضوءها خلف الظلال. عيناك بحر النور يحملني إلى زمن نقي القلب مجنون الخيال. عيناك إبحار وعودة غائب، عيناك توبة عابد وقفت تصارع وحدها شبح الضلال. ما زال في قلبي سؤال، كيف انتهت أحلامنا؟ ما زلت أبحث عن عيونك علني ألقاك فيها بالجواب. ما زلت رغم اليأس أعرفها وتعرفني ونحمل في جوانحنا عتاب. لو خانت الدنيا وخان الناس وابتعد الصحاب، عيناك أرض لا تخون، عيناك إيمان وشك حائر، عيناك نهر من جنون. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم في هذا الصباح الجديد وفي هذه الحلقة المتجددة من قهوتكم المأربية. مستمعينا الكرام، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. إذن مستمعينا، هناك أوقات في الحياة لا تقاس بالساعات بل بما تتركه في أرواحنا من أثر،

0: صباح واحد من تلك الأوقات النادرة فهو ليس مجرد بداية ليوم جديد، بل فرصة هادئة تمنحنا الحياة إياها كل يوم لنرتب أفكارنا، نراجع أحلامنا، ونلتقط أنفسنا قبل أن يبدأ إيقاع النهار المتسارع. ومن هنا، من هذه اللحظات الأولى التي تسبق ازدحام التفاصيل، نلتقي بكم في مساحة نأمل أن تكون أقرب إلى القلب من مجرد برنامج إذاعي.
1: نعم مستمعي الكرام، في كل صباح يستيقظ الناس على حكايات مختلفة، أحدهم يحمل أملا جديدا، وآخر ينتظر خبرا سعيدا، وثالث يواصل طريقه طريقا بدأه منذ سنوات مؤمنا أن الوصول يستحق الصبر. وبين هذه الحكايات المتنوعة يبقى هناك شيء مشترك يجمعنا جميعا، وهو حاجتنا إلى كلمة طيبة، فكرة ملهمة، وصوت يذكرنا أن الحياة رغم ما فيها من تحديات ما زالت مليئة بالفرص التي تستحق أن نلتفت إليها ونمنحها مساحة من أيامنا.
0: بالضبط نورة، ومع فنجان القهوة الأول مستمعينا، لا نبحث فقط عن مذاق يوقظ الحواس، بل عن لحظة هدوء نستعيد فيها أنفسنا وسط ضجيج العالم، لحظة نتأمل فيها ما أنجزناه وما تعلمناه، ما يمكن أن نصنعه في يوم جديد. فالحياة لا تتغير دائما بالأحداث الكبيرة، بل كثيرا ما تتغير بفكرة صغيرة تصل في الوقت المناسب، أو قرار بسيط نتخذه في لحظة صدق مع أنفسنا، أو كلمة تفتح نافذة جديدة للأمل.
1: مستمعين الأحبة، نؤكد أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى، وتجربة تستحق أن تسمع، ودرسا يمكن أن يلهم الآخرين. ولذلك نحاول في قهوة مأربية أن نكون أقرب من الإنسان قبل الخبر، ومن المعنى قبل المعلومة، ومن الأثر قبل العنوان. فنحن لا نكتفي باستعراض الأحداث، بل نسعى إلى اكتشاف ما وراءها من قيم وتجارب وأفكار يمكن أن تضيف شيئا جميلا إلى حياتنا اليومية.
0: بالضبط مستمعين الكرام، نلتقي بكم في كل صباح، ونحن نحمل رغبة صادقة في أن يكون هذا الوقت مساحة للمعرفة والابتسامة والتأمل، أن نكون جزء من صباحاتكم بطريقة التي تليق بثقتكم ومتابعتكم الكريمة.
1: في حلقتنا لهذا اليوم سننتقل معكم بين عدد من المحطات المتنوعة، وسنقف عند قضايا اجتماعية تمس واقعنا، ونقترب من أفكار تنموية تساعدنا على فهم أنفسنا بصورة أعمق، ونطلع على قصص إنسانية تحمل تفاصيلها الكثيرة والدروس والعبر، إلى جوانب متنوعة من أخبار خفيفة تثري صباحنا بالمعلومات والفائدة. رحلة نأمل أن يجد وتجد معنا فيها كل مستمع ما يلامس اهتمامه ويضيف إلى يومه شيئا من القيمة والمعنى.
0: إذن أهلا بكل من شاركنا هذه اللحظات، وأهلا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا من منزله أو سيارته أو مكان عمله. نتمنى أن يكون هذا الصباح بداية خير وطمأنينة عليكم، وأن تحمل دقائقنا القادمة ما يستحق وقتكم واهتمامكم. حضروا قهوتكم، اتركوا لأنفسكم مساحة للاستماع بهذه الرحلة، فنحن على موعد مع أولى فقرة برنامجنا قهوة مأربية بعد فاصل قصير، لكن ابقوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام الجديد وإلى فقرتنا الصحية.
1: الجهاز الهضمي، كيف نحافظ على توازننا اليومي؟ مستمعينا الكرام، الجهاز الهضمي هو المحرك الحقيقي لجسم الإنسان، فإن استراح استرحنا، وإذا اضطربت معه وظائف واختل توازن يومنا بالكامل.
0: نعم، يعاني الكثير منا من اضطرابات هضمية متكررة كالحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، وغالبا ما نتعامل معها كأعراض عابرة، بينما في الواقع تنبيهات من الجسد بوجود خلل في نمطنا المعيشي. إذن كيف نعيد للجهاز الهضمي عافيته بخطوات عملية ومبسطة؟
1: أولا، فن المضغ والبطء. الهضم عملية تبدأ من الفم، فالمضغ الجيد والبطء في تناول الطعام يمنحنا ويسمحان للإنزيمات الهاضمة بالاختلاط بالطعام بشكل سليم. عندما نسرع في الأكل فإننا نضطرب معدتنا للقيام بمهمة مضاعفة، مما يؤدي مباشرة إلى الشعور بالثقل والانتفاخ المزعج.
0: نعم، كذلك توقيت الوجبات مهم. ليس المهم فقط ماذا نأكل، بل متى نأكل. تناول الوجبات الدسمة في ساعات متأخرة من الليل أو هي العدو الأول للمعدة، لأن عملية الهضم تتباطأ بشكل طبيعي أثناء النوم، مما يسبب ارتجاع الأحماض واضطراب جودة النوم.
1: نعم مستمعي الكرام، اجعل وجبة العشاء خفيفة ومبكرة قدر الإمكان. ثالثا، ميزان الماء والألياف. الماء هو الوسيط الأساسي للعمليات الحيوية داخل الأمعاء. شرب الماء بانتظام طوال اليوم يسهل حركة الهضم بشكل لا يصدقه البعض. ولتعزيز ذلك، يجب إدخال الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة أيضاً، التي تعمل كمكنسة طبيعية تنظف الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتراكم السموم.
0: إذن إضافة إلى ذلك، العلاقة بين الحالة النفسية والمعدة. هل لاحظتم يوما أن معدتكم تضطرب عند توتر؟ هذا علميا صحيح، فالمعدة مرتبطة مباشرة بالجهاز العصبي. التوتر يقلل من تدفق الدم للمعدة ويبطئ عملها. لذا من الضروري مستمعينا فصل وقت الطعام عن أوقات ضغوط العمل أو المشاكل اليومية، والاستمتاع بوجبتك في جو من السكينة.
1: وأخيرا، الحركة الذكية بعد الأكل.

0: لا داعي للاسترخاء فورا بعد الوجبات. المشي الخفيف والمريح لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل كفيل بتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الأمعاء على التحريك بانتظام، ويقلل بشكل مذهل من حدة الغازات والحرقة.
1: فعلا الجهاز الهضمي يعكس بشكل مباشر مدى اهتمامنا بأنفسنا، وتذكروا مستمعينا أن كل تغيير بسيط في عاداتكم الغذائية هو استثمار طويل الأمد في صحتكم ومزاجكم. امنحوا أنفسكم الوقت، تجنبوا العجلة وستشعرون بالفرق الكبير في مستوى نشاطكم وصفاء يومكم. إذن هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إذن مستمعي الكرام نكمل في فقرات قهوتنا المغربية ونصل الآن إلى محطتنا في التنمية الذاتية بعنوان
1: قوة العقل الباطن والحوارات التي تصنع حياتك. مستمعين الكرام في عالم التنمية الذاتية تبقى بعض الأفكار قادرة على جذب اهتمام الناس جيلا بعد جيل، ومن أشهرها فكرة العقل الباطن التي تناولها كتاب قوة العقل أو قوة عقلك الباطن. هذا الكتاب مستمعين الذي بيع منه ملايين النسخ حول العالم يدعونا إلى التأمل في تأثير أفكارنا معتقداتنا على حياتنا اليومية. فالكثير مما نفعله أو نتجنبه والكثير من قراراتنا ومخاوفنا يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الواقع، ومن هنا تنطلق رحلة فهم العقل الباطن ودوره في تشكيل طريقة عيشنا للحياة.
0: نعم مستمعي الكرام، حيث يرى المؤلف الكتاب أن العقل الباطن يشبه الأرض الخصبة التي تستقبل كل ما نزرعه فيها من أفكار مشاعر وقناعات. فإذا اعتاد الإنسان تكرار الخوف والتشاؤم والعجز فإن هذه الرسائل تترسخ داخله مع الوقت وتؤثر على سلوكه وقراراته. أما إذا اعتاد التفكير بثقة وأمل وسعى إلى تطوير نفسه باستمرار فإنه يمنح عقله رسائل مختلفة تنعكس تدريجيا على نظرته للحياة. ولهذا يؤكد الكتاب أن ما نكرره في داخلنا يصبح جزءا من شخصيتنا أكثر مما نتخيل.
1: بالضبط نورا، وكذلك مستمعين من أهم الأفكار التي يطرحها الكتاب أن الإنسان يخوض يوما حوارا داخليا مستمرا مع نفسه. هذا الحوار قد يكون مصدرا للقوة أو سببا في الضعف. فعندما يواجه الإنسان تحديا يقول لنفسه باستمرار إنه غير قادر أو أن الفشل مصيره المحتوم، فإنه يضع أمام نفسه حواجز نفسية قد تمنعه من المحاولة أصلا. أما عندما يتعامل مع نفسه بطريقة أكثر إيجابية وواقعية فإنه يفتح أمام عقله أبوابا جديدة للتفكير والحلول والفرص.
0: ويشير الكتاب إلى أن العقل الباطن يتأثر بالتكرار أكثر مما يتأثر بالمعلومات العابرة، ولهذا فإن العادات اليومية الصغيرة تترك أثراً كبيراً في تكوين الشخصية. فقراءة صفحات قليلة كل يوم أو كتابة الأهداف بانتظام أو تكرار عبارات إيجابية واقعية كلها ممارسات بسيطة لكنها تتراكم مع الوقت لتصنع فرقاً حقيقياً. فالتغيير الكبير لا يحدث غالبا في يوم واحد، بل يبدأ بخطوات صغيرة تتكرر باستمرار حتى تصبح جزءا من حياة الإنسان.
1: مستمعين الكرام، عندما يتعرض الإنسان لأزمة أو انتكاسة فإن أول معركة يخوضها تكون داخل عقله. فبعض الأشخاص يستسلمون للمشاعر السلبية ويقضون وقتا طويلا في لوم أنفسهم أو التركيز على ما فقدوا، بينما يحاول آخرون فهم الموقف والتعلم منه. البحث عن الخطوة التالية، هناك يوضح الكتاب أن قوة الإنسان لا تكمن في عدم السقوط بل في قدرته على النهوض مجددا وعدم السماح للأفكار السلبية بالسيطرة على مستقبله.
0: كما يؤكد الكتاب أن الثقة بالنفس لا تبنى من خلال الأمنيات فقط بل من خلال الأفعال المتكررة. فعندما ينجز الإنسان مهام صغيرة يلتزم بوعوده لنفسه ويستمر في تطوير مهاراته، فيبدأ هنا عقله في تكوين صورة جديدة عن قدراته وإمكانياته.

0: ذاته، ومع مرور الوقت تتحول هذه الصورة إلى قناعة داخلية تدفعه نحو مزيد من الإنجاز. ولهذا فإن النجاح يبدأ غالبا من الانتصارات الصغيرة التي لا يراها الآخرون.
1: مستمعينا، ومن الرسائل المهمة التي يقدمها الكتاب أيضا أن الإنسان لا يستطيع دائما التحكم في الظروف المحيطة به، لكنه يستطيع التحكم في استجابته لهذه الظروف. فقد لا نختار كل ما يحدث لنا في الحياة، لكننا نستطيع اختيار طريقة التفكير والتعامل مع ما يحدث. هذه الفكرة تمنح الإنسان شعورا أكبر بالمسؤولية والقدرة على التأثير في مسار حياته، بدل الاكتفاء بدور المتفرج على الأحداث.
0: نعم رحمة ومستمعي الكرام، ولعل أكثر ما يجعل فكرة العقل الباطن مؤثرة هو أنها تذكرنا بأن التغيير يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الخارج. فكل عادة عظيمة بدأت بفكرة، وكل إنجاز كبير بدأ بقناعة، وكل تحول إيجابي بدأ بقرار بسيط اتخذه صاحبه في لحظة معينة. ولذلك فإن مراقبتنا لأفكارنا واختيار ما نغذي به عقولنا يعد من أهم الاستثمارات التي يمكن أن نقدمها لأنفسنا.
1: إذا مستمعين الكرام، في نهاية فقرتنا لهذا اليوم من التنمية الذاتية، تذكروا أن العقل الباطن ليس قوة سحرية تغير العالم من حولنا، لكنه أداة قوية تساعدنا على فهم أنفسنا وتوجيه أفكارنا، بناء عاداتنا بصورة أفضل. كل فكرة إيجابية نزرعها اليوم وكل عادة نافعة نحافظ عليها قد تكون خطوة صغيرة نحو المستقبل، نحو مستقبل أكثر توازن وأكثر ثقة ونجاح إن شاء الله. فربما تكون بداية التغيير التي نبحث عنها في الخارج موجودة أصلا في داخلنا.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: الو
1: الو
0: ضيعت الكلام
1: كلام من السلام نسيت معاه عهد الهواء عهد الصبع سر وصف قلبي مخبأ درست الهواء انا وياه من الف
0: باء
1: كل من دعا صاحبه

شجعوا بتربنونا تنازلوا في المظالم وإن شكوا بتربنونا تنازلوا في المظالم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، مستمرين معكم في هذه التغطية المباشرة في قهوة مأربية. نصل الآن إلى فقرة الاجتماعية.
1: إذن سنتحدث في هذه الفقرة ما الذي ينقص أبناءنا حقا؟ مستمعينا الكرام، في وقت أصبحت فيه الحياة أكثر سرعة وتعقيدا، تواجه الأسرة تحديات متزايدة تجعل من الصعب أحيانا الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. فبين الالتزامات اليومية والمسؤوليات المتراكمة، يجد كثير من الآباء والأمهات أنفسهم في سباق مستمر مع الوقت. ومع كل هذا الانشغال يبرز سؤال مهم، ما الذي تحتاجه الأسرة فعلا لتبقى متماسكة وقوية؟ هل المشكلة في الإمكانيات المتاحة أم في طريقة استثمار الوقت الذي نملكه؟ هذا ما حاولت دراسة حديثة الإجابة عنه من خلال استطلاع شامل آلاف الأسر.
0: نعم مستمعي الكرام، وكشفت نتائج الاستطلاع أن أكثر ما يتمناه الآباء والأمهات اليوم ليس زيادة الدخل أو امتلاك مزيد من المقتنيات، بل الحصول على وقت أطول مع أبنائهم. فقد أظهرت النتائج أن كثيرا من الأسر تشعر بأن ضغوطات الحياة الحديثة سرقت منهم جزءا كبيرا من اللحظات العائلية التي كانت تجمع أفرادهم في السابق. كما أكد المشاركون أن بناء ذكريات مع الأبناء أصبح أكثر أهمية بالنسبة لهم من أي مكسب مادي آخر، وهو ما يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في أولويات الحياة اليومية.
1: إذن مستمعينا، هناك أبرز ما توصلت إليه دراسة أن الأطفال لا يقيسون حب والديهم بحجم ما ينفق عليهم، بل بمقدار الوقت والاهتمام الذي يحصلون عليه منهم. الطفل يحتاج إلى من يستمع إليه، يشاركه تفاصيل يومه ويشعره بأنه مهم ومحبوب كذلك. حتى اللحظات البسيطة مثل تناول الطعام معا أو الحديث قبل النوم، وهذه الأمور كلها تترك أثرا عميقا في ذاكرته وشخصيته. لذلك يؤكد الخبراء أن وجود الوقت الذي تقضيه مع الأبناء أهم من كميته أحيانا.
0: وأشارت النتائج أيضا إلى أن كثير من الآباء يعيشون صراعا داخليا بين مسؤوليات العمل ورغبتهم في البقاء بالقرب من أسرهم. فالرغبة في تأمين حياة مستقرة للأبناء تدفعهم إلى العمل لساعات أطول، لكن ذلك يأتي أحيانا على حساب الوقت العائلي. ومع مرور الأيام يشعر البعض بأنهم يفقدون تفاصيل مهمة من حياة أبنائهم، ولذلك ينصح المختصون بالبحث عن توازن واقعي يسمح بتحقيق الاستقرار المادي دون التضحية بالحضور الأسري.
1: نعم مستمعين الأعزاء، أما الأمهات فقد أظهرت الدراسة أنهن يتحملن نسبة كبيرة من الأعباء اليومية داخل الأسرة. فإلى جانب مسؤوليات العمل، لدى كثير منهن يواصلن متابعة الأبناء والتعليم والمنزل والاحتياجات المختلفة للأسرة. وقد عبرت نسبة كبيرة من المشاركات عن حاجتهن إلى مزيد من الدعم والتعاون داخل المنزل. فاستقرار الأسرة لا يتحقق عندما يتحمل طرف واحد المسؤولية، بل عندما يشعر الجميع بأنهم شركاء في بناء حياة أسرية متوازنة.
0: وفي جانب آخر، لفتت الدراسة الانتباه إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا في حياة الأسر. فالأجهزة الذكية أصبحت حاضرة في كل تفاصيل اليوم تقريبا، مع أوقات الطعام إلى ساعة الراحة والاجتماعات العائلية. ورغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يقلل من فرص التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة. ولهذا ينصح الخبراء بتخصيص أوقات محددة تكون خالية من الهواتف والشاشات لإفساح المجال أمام الحوار والتفاعل المباشر.
1: إذن من النتائج اللافتة أن أجمل الذكريات التي يحتفظ بها الأبناء لا ترتبط غالبا بالأشياء المكلفة أو المناسبات الفاخرة، بل ترتبط بلحظات بسيطة عاشوها مع أسرهم، رحلة قصيرة أو جلسة حوار أو موقف دافئ جمعهم بمن يحبون. هذا يؤكد أن بناء الروابط الأسرية لا يحتاج دائما إلى إمكانيات كبيرة، بل يحتاج إلى اهتمام وحضور ومشاركة حقيقية في تفاصيل الحياة اليومية.
0: كما بيّنت الدراسات أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة أسرية يسودها الحوار، التواصل والاهتمام، يكونون أكثر قدرة على مواجهة الضغوطات النفسية والتحديات المستقبلية. فهم يتمتعون بدرجة أعلى من الثقة بالنفس والاستقرار العاطفي، كما يكونون أكثر قدرة على بناء علاقات صحية مع الآخرين. وهذا يوضح أن الوقت الذي نستثمره اليوم مع أسرنا ليس مجرد وقت عابر، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل أبنائنا وشخصياتهم.
1: إذن مستمعينا الكرام، ربما لا نستطيع إيقاف عجلة الحياة أو التخلص من جميع مسؤولياتنا، لكننا نستطيع أن نمنح من نحب جزءاً من وقتنا واهتمامنا قبل أن يفوت الأوان. فالأبناء قد ينسون كثيراً مما اشترينا لهم، لكنهم لن ينسوا من جلس معهم واستمع إليهم وشاركهم لحظاتهم الصغيرة. وبين زحام الأيام وتسارعها، تبقى الأسرة هي الاستثمار الأجمل والأبقى في حياة الإنسان. إذن كانت هذه فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم، نواصل معكم بقية فقراتنا لكن بعد الفاصل.

0: المروعات. وفي فقرة المروعات، هل تخيلتم يوما أن تتحول الصافرات إلى لغة رسمية؟ في أعالي جبال جزيرة لاغوميرا الإسبانية ابتكر السكان لغة فريدة تسمى سيبلو غوميرو. هذه ليست مجرد أصوات عشوائية، بل هي لغة كاملة تنقل عبر الوديان السحيقة لتصل لمسافات تتجاوز 5 كيلومترات. يعتمدها السكان منذ قرون للتواصل وتجاوز صعوبة التضاريس. والخبر الأروع أنها أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، لتعلمنا أن الإرادة البشرية قادرة على اختراع أدواتها الخاصة حتى في أصعب الظروف الجغرافية. وتذكروا دائما أن لكل مشكلة حل، حتى لو اضطررنا لابتكاره بالصافرات.
1: وأيضا لدينا في البطاقة الثانية من منوعات عجائب الطبيعة، كائن الخلود البيولوجي. في رحلتنا الصباحية اليوم نغوص في أعماق المحيطات لنلتقي بقنديل البحر الخالد. نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح، كائن يدعى قنديل البحر الخالد يمتلك سرا بيولوجيا يحير العلماء. فعندما يواجه هذا القنديل الخطر، الموت أو الجوع أو حتى شيخوخة، فإنه لا يستسلم للنهاية، بل يقوم بعملية عكسية مذهلة تسمى التحول الخلودي، حيث يعود بجسده إلى مرحلة الطفولة ويبدأ دورة حياة جديدة تماما. إنه الكائن الوحيد على كوكبنا الذي يتحدى مفهوم الزمن، وربما هي عودة لنا جميعا لنتبنى مرونة هذا القنديل. فالحياة أحيانا تتطلب منا التراجع خطوة للخلف لنبدأ من جديد بنضج وقوة أكبر.
0: بالضبط نورة. وبطاقتنا الثالثة دروس من الفشل، متحف الابتكار. هذا المكان لا يعرض نجاحات الشركات العظمى، بل يعرض ابتكاراتهم التي باءت بالفشل الذريع، مثل أجهزة غريبة لم يفهمها أحد أو أطعمة ذات نكهات غير متوقعة. الرسالة خلف هذا المتحف ليست السخرية، بل الاحتفاء بشجاعة. فلكي تصل إلى اختراع يغير العالم، يجب أن تمر بمئات المحاولات الفاشلة. الفشل هنا ليس عيب، بل هو ميدالية شرف أو ميدالية شرف، خطوة ضرورية على سلم النجاح. فإذا واجهتم تعثر اليوم، تذكروا أنكم في مرحلة تجربة نحو النجاح الكبير.
1: وأيضا في البطاقة الرابعة غرائب الجغرافيا، المدينة التي لا تنام، شمس في منتصف الليل. تخيلوا أن تستيقظوا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتجدون الشمس مشرقة في كبد السماء، وكأنها الساعة 10 صباحا. هذا هو الواقع اليومي لسكان مدينة هامفرست في النرويج. بفضل موقعها الجغرافي الفريد في الدائرة القطبية الشمالية، تعيش المدينة الظاهرة تسمى شمس منتصف الليل، حيث ترفض الشمس الغروب لمدة شهرين كاملين خلال فصل الصيف. هذا الوضع يقلب موازين الحياة التقليدية، فالناس يمارسون حياتهم، يعملون ويستمتعون بنزهاتهم تحت ضوء الشمس في وقت كنا نعتبره مخصصا للنوم. إنها تذكير لنا بمدى تنوع كوكبنا وكيف تفرض الطبيعة قوانينها الخاصة التي قدمت لنا كأنها من نسيج الخيال.
0: إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، مستمرين معكم في قهوتنا المغربية في هذا الصباح. نصل الآن إلى فقرة التكنولوجيا. إذن هل دخلنا عصر المساعد الذكي داخل نظام التشغيل؟ تعد شركات التكنولوجيا بالمستقبل تتغير فيه طريقة استخدامنا للأجهزة تماماً بفضل الطفرة الجديدة في الذكاء الصناعي. فبدلاً من الإمساك بالهاتف أو الحاسوب والتنقل بين التطبيقات والضغط على الأزرار، سيكتفي المستخدم بوصف ما يرغب به بمساعدة الذكاء الصناعي ليقوم بتنفيذ المهمة مباشرة دون أدنى تدخل بشري. وفقا لهذا التصور، تتحول المساعدات الشخصية من مجرد أدوات صوتية تبحث عن معلومات وتنفذ وظائف مبسطة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي متكاملين يعملون من قلب نظام التشغيل ويتحكمون به بشكل مباشر. وقد تتجسد هذا الوعد في تخطيط الشركات الكبرى مثل أبل ومزايا سيري آي إيه وغوغل التي دمجت جيميناي في عمق نظام أندرويد، بالإضافة إلى تعاون مع شركة مايكروسوفت لتقديم واجهات متعددة لوكلاء عبر شرائح RTX Spark الجديدة.
1: إذن يكمن الفارق الجوهري بين وكلاء الذكاء الاصطناعي التقليديين والذين تطورهم شركات مستقلة وبين الوكلاء المدمجين في أن الأخير يمتلك صلاحية شبه مطلقة داخل النظام، لأن الشركة المطورة له أو المطورة له هي ذاتها المصنعة لنظام التشغيل. هذا الدمج مستمعين يمنح المساعدة أو المساعد القدرة على الوصول إلى الإنترنت وتصفح معلومات شخصية وصورك وقراءة الشاشة بدقة وأتمتت المهام المعقدة عبر التطبيقات المختلفة بناء على أمر صوتي واحد. يعود الفضل في هذا التطور إلى قوة الحوسبة والعتاد الحديث، فالأنظمة الجديدة تعتمد على المعالجة المحلية بدلا من الحوسبة والسحابية عبر الإنترنت. تستطيع المعالجات المتطورة تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة محليا على الجهاز، مما يمنح المستخدم تجربة سريعة للغاية، يقلل من نسبة الأخطاء والعبء على العتاد، فضلا من تعزيز ثقة المستخدمين الذين يفضلون عادة المنتجات المدمجة في أنظمتهم الأصيلة.
0: ولنصل الآن إلى الخطوط والسطو الوجه الآخر للتقنية. رغم الوعود والقدرات التقنية المبهرة، فإن هذا التحول يثير مخاوف عميقة لدى خبراء التقنية والباحثين في المجال الخصوصية. إن منح وكيل الذكاء الاصطناعي صلاحيات واسعة للوصول إلى تفاصيل النظام يعني ببساطة اطلاعه على البيانات الحساسة التي قد يفضل المستخدم عدم مشاركتها، مثل بيانات الموقع الجغرافي المستمر والرسائل والصور الخاصة وحتى المؤشرات الصحية. هذا النفاذ الشامل يراه الكثير بمثابة منح شركات التكنولوجيا الكبرى سطوة إضافية ونفوذ أوسع على حياة الأفراد وجعلها متحكمة في القرارات بالنيابة عنهم، مع تأخر بعض الشركات في إطلاق كامل ميزاتها التي وعدت بها سابقا. يظل السؤال مطروحا، هل يمثل هذا الدمج تقدما حقيقيا يخدم البشرية، أم أنه مجرد أداة جديدة لتعزيز احتكار عمالقة التقنية وجعلهم أكثر توغلا في تفاصيلنا اليومية؟
1: إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أهلا من جديد مستمعين الكرام إلى فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من 24 من يونيو من العام 1963 زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.
1: وأيضا في عام 1978 اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد سعيد الغشيمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس الجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.
1: وفي عام 2012 من يونيو 24 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية المصرية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2016 المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.
1: وعام 2018 السلطات السعودية تعلن رسميا حظر قيادة المرأة السعودية للسيارات، رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارات.
0: إذن أخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 1910 غزت اليابان كوريا.
1: إذن مستمعي الكرام هذا كل ما لدينا في فقرتنا في برنامج قهوة مأربية لهذا اليوم، نترككم في أمان الله ورعايته إلى أمل أن نلقاكم في خير وعافية. تحيتي أنا نور العبسي وزميلتي رحمة، وأيضا من الإخراج محمد فرج، ومن إشراف البرامجي مبخوت السيفي وإشراف عام علي الحواني. نترككم في أمان الله ورعايته.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا.

النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا الناضب، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.